من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطيبة.

0: المنزجه، المخبوزات اليوميه، الاجهزه الحديثه والمستلزمات المنزليه والقرطاسيه، كلها بين ايديكم باعلى جوده. تنظيم متطور، مساحات مريحه واسعار تنافسيه تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكامله لراحه كل بيت. كل الحكايه انت
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.

0: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية. أهلا بكم ومرحبا في صباح يوم الخميس، ختام مشوارنا الأسبوعي الذي يكتمل بتواصلكم وحضوركم المميز. نلتقيكم عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامج المجلة الصباحية، لنطرح لكم أيضا مجموعة متنوعة ومفيدة من الموضوعات التي تمس حياتكم اليومية وتمنحكم النشاط والمعلومة. إذن استعدوا معنا مستمعين الكرام، راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل من انضم لنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على تليفوناتكم وتسمعونا على مدار الساعة وين ما تكونون، ومتابعة صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا أينما تكونون. ونبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون طقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 41، المثنى 44، ذيقار 45، ميسان والبصرة 46. وأضاف أن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. كما أشار إلى أن السبت القادم سيكون الطقس صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، أتمنى لكم يوما سعيدا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلن محافظ البصرة عن التوصل إلى شبه اتفاق لاستضافة بطولة خليجي 28 في البصرة، وقال أن العراق قدم رسميا ملف استضافة بطولة كأس الخليج بدورتها 28، وأيضا في محافظة البصرة، لافتا إلى أنه تداول الموضوع مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وحصل شبه اتفاق، أيضا مبينا أن البشرى ستكون في الإعلان الرسمي يوم الاثنين المقبل، وأضاف أن البصرة جاهزة لاستضافة بطولة الخليجي، وستكون هناك أيضا إبداع جديد في التنظيم خلال البطولة المقبلة، مؤكدا أن لديه اجتماعا مع رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة على الموضوع.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين أن التعادل أمام المنتخب العماني في مستهل مشوار العراق ببطولة خليجي 27 يعد بداية جديدة، وأن المباراة كانت أمام فريق قوي، وأشار إلى أن المنتخب سيسعى للتعويض وحصد النقاط الثلاث أمام الكويت. وقال حسين عقب التعادل مع عمان بهدف لمثله إن المنتخب العماني فريق محترم وقوي وتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له، مبينا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة وكان بإمكانه التسجيل أكثر من هدف، لكن التوفيق لم يحالف اللاعبين في عدد من الفرص. أيضا أضاف أن الرطوبة العالية أثرت في أداء اللاعبين، لا سيما أن عددا كبيرا منهم غير معتاد على هذه الأجواء، لافتا إلى أن المنتخب تعرض لإصابات اضطرارية وحالات شد عضلي بين الشوطين خلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، ما أدى إلى استنزاف التغيرات مبكرا، وأيضا أثر في خيارات الجهاز الفني. تابع على أن هذه الظروف ليست عذرا، إذ أهدر المنتخب العديد من الفرص التي كانت من الممكن استثمارها لحسم المباراة، مشيرا إلى أن نحو 50% من اللاعبين جدد على المنتخب. وأكد أيضا أن الحصول على نقطة في بداية المشوار أفضل من الخسارة، معربا عن أمله في أن يتمكن المنتخب الوطني في تعويض حصد النقاط، وأيضا في مباراة المقبلة مع المنتخب الكويتي.
1: خليجي 27، العراق يفتتح الحكاية، العراق يكتب أول سطر في دفتر الخليج. سجل عندك، سجل عندك، البداية عراقية والحكاية عراقية والتوقيع عراقي، الهدف الأول في خليجي 27. حكمنا أيضا الإماراتي في هذه اللحظات والفرحة التي تأتي الآن.

شكرا لكم مستمعينا الكرام لسماعكم محطتنا وين ما تكونون. الكلمات الالحان كانت اكيد غير شكل سابقا. ايضا لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية. والى هذا الخبر، كشف مدير المرور العام عن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف الى تطوير الواقع المروري وتسهيل المعاملات للمواطنين، وتتضمن الخطة وأيضا وضع حلول شاملة لمعالجة الازدحامات وتخفيف الكثافة المرورية في الشوارع بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات. وفي إطار التحول الرقمي وتحديث الخدمات، أعلنت المديرية عن إطلاق خدمة منزلية مبتكرة تتيح إنجاز معاملات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها مباشرة عبر الهاتف النقال دون الحاجة لمراجعة الدوائر المرورية، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات من عدد من النوافذ إلى نافذة واحدة لتسريع الإنجاز. كما تشمل القرارات الجديدة تنظيم عملية تضليل المركبات للمواطنين وفق نسبة محددة وضوابط قانونية واضحة. وعلى صعيد المخالفات، تتجه الرؤية الجديدة إلى مراجعة نظام الغرامات المرورية وتسهيل إجراءات تسديدها مع فتح مواقع تسجيل جديدة لتخفيف الزخم والقضاء على الروتين.

يعتبر إهمال شرب الماء بكميات كافية أثناء ساعات الدوام سلوكا صحيا خاطئا يؤدي إلى الجفاف وتراجع القدرة على التركيز الذهني. النقص المستمر للمياه في الجسم يصنع الصداع والشعور بالإرهاق العضلي الشديد، في حين أن الاحتفاظ ببطارية ماء قريبة أو عفوا ممكن تكون قنينة ماء قريبة في المكتب يمنحك النشاط ويدعم وظائف الكلى والجهاز الهضمي.

تمثل المبادرة وضع خطة بسيطة للعطلة الأسبوعية قبل انتهاء يوم الخميس خطوة ذكية للابتعاد عن العشوائية وهدر الوقت الثمين. ترك العطلة دون برنامج محدد ويصنع الشعور بالملل ويفوت فرصة الاسترخاء الحقيقي، بينما الموازنة بين الراحة والزيارات العائلية تمنحك التجديد النفسي والطاقة للأسبوع القادم. وبس شوي لو البنزين محسن يعني يكون موجود شوية كان زين.

0: مستمعينا الكرام، بعدنا مكملين وياكم فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، واحنا على هو راديو التايمز سكوير، وذكرنا البنزين المحسن ونقصه في يعني او عدم وجوده، والله ماكو يعني حاليا الان لحد هذه اللحظة، اقلها صار لايام غير متوفر في محطات الوقود، فبالتالي هذا راح يسبب عبء كبير لمن يعني يصل بالايام، ما نعرف يمتى، ما حد يدري بالفترة الجاية، فبالتالي ممكن انه يعني يكون اكو هناك مثلا ازدحامات راح تصير او غيرها. فموضوعنا اليوم راح يتحدث عن النقل العام وكيف انه ممكن انه يحل بعض الازمات اللي هي ممكن تتسبب في صباح كل يوم او اوقات الذروة. اذا راح نستمع تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: تحدي النقل العام، رحلة المواطن اليومية. في كل صباح جديد يبدأ آلاف المواطنين من الموظفين والطلاب والعمال في مدينتنا العزيزة البصرة رحلتهم اليومية نحو أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية، وفي ظل التوسع السكاني والامتداد العمراني المتزايد، تبرز قضية النقل العام والمواصلات كواحدة من أهم التحديات اليومية التي تمس حياة الفرد والعائلة بشكل مباشر، وتؤثر تأثيرا كبيرا على صحتهم النفسية وإنتاجيتهم الصباحية ومستوى إنتاجيتهم المعرفية والعملية. إن المعاناة اليومية مع الاختناقات المرورية وقلة وسائل النقل المنتظمة لا تتسبب فقط في تأخير الموظفين والطلاب عن مواعيدهم، بل تشكل مصدرا رئيسيا للضغط النفسي والتوتر العصبي الذي يرافق المرء طوال ساعات النهار. إن القراءة الميدانية لواقع النقل الجماعي والخطوط الداخلية تؤكد أن توفير شبكة مواصلات حديثة ومكيفة ومنتظمة في مواعيدها ليس مجرد خدمة خدمية عادية، بل هو دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية داخل المدينة. فاعتماد المواطن على وسائل النقل الخاصة أو السيارات الصغيرة يزيد من حدة الاختناقات المرورية المجهدة، ويرفع من مستويات التلوث البيئي والضوضاء، ويستهلك وقتاً طويلاً وطاقة ذهنية كان يمكن استثمارها في العمل والإنتاج والتعلم والإبداع في الحياة اليومية. إن وجود النقل الجماعي المتطور يعد مؤشراً حقيقياً على حضارية المدن واهتمامها بسلامة مواطنيها، فهو يقلل من الاعتماد الفردي على المركبات الشارعية ويحقق انسيابية في الحركة العمرانية داخل المركز والأقضية. إن تطوير خطوط النقل العام وتنظيمها وفق معايير عالية يساهم إسهاماً فعالاً في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، ويمنح كبار السن والطلاب وسائل تنقل آمنة ومريحة تحفظ كرامتهم ووقتهم. كما أن وجود مواصلات عامة متطورة يشجع الناس على تقليل استخدام السيارات الشخصية، ما يعيد للإنسيابية المرورية هدوءها ونظامها في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ويقلل من نسبة الحوادث المرورية المؤسفة. فهل أصبحت إعادة هيكلة وتطوير وسائل النقل العام في البصرة ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل؟ وكيف يمكن للتخطيط الإداري والتنظيم الشامل أن يحول رحلة المواطن اليومية إلى تجربة مريحة وآمنة؟

شكرا لك شهلة. أيضا مستمعينا الكرام رسائل جميلة تصلنا إلى البرنامج. تحياتنا لصديقنا العزيز وزميلنا أيضا دكتور عبد الزهرة سامي، كل التحية لك من معهد الفنون الجميلة، ويصبح بالخير على كادر راديو تايم سكوير، ونتمنى لك طريق السلامة وين ما تكون دكتور. حياك الله وأهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، نسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا وين ما تكونون. أيضا مستمعينا بالعودة إلى موضوعنا في تحدي النقل العام والقطاع النقل العام في العراق، يمثل أكيد أحد أكبر التحديات الخدمية الاقتصادية البيئية في البلاد، وحيث أيضا تحول التنقل اليومي في المدن في بغداد في البصرة وغيرها أيضا من المدن اللي موجودة من خدمة أساسية إلى معاناة يومية تهدر الوقت والجهد. يعني اليوم نشوف مثلا الانفجار العددي للمركبات في ارتفاع عدد السيارات في العراق بشكل كبير، يصل تقريبا إلى أكثر من يعني 7 ملايين مركبة، وهي يعني زيادة لا تتناسب مطلقا مع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية. يعني نشوف أكثر عائلات انه عندها يعني سيارتين او ثلاثة، ما اعرف اذا اكو اكثر وغيرها يعني، وبالتالي هو يعني تقادم وتهالك البنى التحتية في مثلا شبكات الطرق الجسور، يعني من ضيق المساحة قلة الصيانات الدورية، فضلا عن التخطيط العمراني لبعض المدن انه صمم ليستوعب اعدادا اقل بكثير من سكان المركبات. اليوم يعني تشوف هذه المدينة هي ما تستوعب هذا العدد من السكان، يعني ما تستوعب مثلا هذا النزوح من مثلا باقي المناطق الى هذه المنطقة يعني، وبالتالي راح يسبب مثلا زحام كبير جدا، يعني رغم انه الشوارع هي مصممة لعدد مثلا معين. فغياب النقل العام الجماعي اللي يعتمد التنقل بشكل شبه كلي على السيارات الخاصة وسيارات الأجرة الصغيرة اللي هي الكية والتاكسي وهذه التفاصيل، مع غياب أيضا شبه تام يعني أو تام أيضا للقطارات أو المترو أو يعني هذه اللي تكون سريعة وحضارية، وحافلات النقل العام المنتظمة، الباصات الحكومية، يعني للأسف هذا الموضوع يعني موجود في أغلب دول العالم ودول الجوار اللي بصفنا، وإحنا نفتقر لشبكة مترو أو شبكة قطارات أنه تكون موجودة، أو أقلها باصات للنقل العام. يعني ونعرف أنه إحنا باصات النقل العام يعني مثلا لو مدرسة معينة تنقل يعني كادرها التدريسي أقلها راح ممكن راح تتخلص من 40-45 سيارة مثلا، يعني فتخيل كل هذول يكونون في باص واحد، يعني باص ينقل بدل 40 سيارة تكون في الشارع، يعني راح تسبب ازدحام، راح تستهلك وقود أكثر، راح تسوي تلوث ومصاريف أيضا ولود على الشارع وغيرها أيضا من التفاصيل الكثيرة اللي هي ممكن تكون سلبية. فتشوف في باقي يعني الدنيا باقي العالم يكون يعني يطلع الصبح يمشي، الناس تطلع تمشي، والبعض يستخدم بايسيكل، الناس تستخدم باصات نقل عامة، يعني مو كلها إلا كل من سيارته وجاي يعني، فبالتالي هذا الموضوع راح يسبب لود. يعني احنا عندنا في بعض الشركات ممكن انه هي معتمدة على النقل العام بشكل كبير، ممكن تكون شركات مثلا نفطية او غيرها ايضا تكون موجود بيها باصات تنقل الموظفين، وبالتالي هذا الموضوع يعني يحرص على وصول كل الموظفين في نفس الوقت، وهي شيء جيد انه حتى يوصلون البصمة في نفس الوقت. يعني فلها تداعيات كثيرة جدا ذكرنا البعض من عدها، انه هي خسائر اقتصادية وهدر ملايين ساعات العمل شهريا في الازدحامات، والله تأخرت ازدحامات، تأخرت على البصمة، ما اعرف شنو، تأخرت على غير موضوع، فبالتالي راح يرتفع ايضا استهلاك الوقود، تكاليف صيانة المركبات، وهناك أيضا أضرار بيئية صحية في ارتفاع معدلات التلوث الناتج عن يعني عوادم السيارات، ونشوف الأبخرة مال السيارات، يعني زيادة الضغط النفسي والإجهاد على المواطنين، تحسها كلها قابة، كلها يعني تريد تتعارك، كلها متنرفزة بسبب الازدحامات وحسر على واحد يدقهور ممكن أنه ينزل عليك بتوثية ويسطر السيارة ويكسر لك الجام، يعني فما تدري شنو الموضوع يعني.
بالتالي هناك زيادة في الحوادث المرورية بسبب الزحام الشديد وغياب مسارات المشاة أو وسائط النقل العام. يعني المشاة ما تدري وين تمشي، الناس تمشي على الرصيف، تمشي على الشارع، الرصيف لا تتعدى على المعارض فخالين عليه سياراتهم، وذا تتعدى على سوق فخالين عليه بسطاتهم، وذا تتعدى على مكان يكون ما بي رصيف، وهاي مشكلة، ما تدري العالم وين تمشي، ما تدري يعني. فمكان عبور مخصص يعني إلا ما ندر أكو، وإذا أكو فما نعرف طريقة العبور للمشاة شلون، يعني تمشي هيك على الثقة، يعني ما أكو فد ممكن قانون، أكو فد إشارة معينة أنه لازم يعبرون هسه، لازم لو تخلي لك رجل مرور يكون موجود أو يعني على الثقة يعني. فهي مشكلة تصير يعني، وصارت حوادث كل شوية بسبب هذا الموضوع يعني. فيعني إعادة تفعيل النقل الجماعي والباصات وإدخال المفروض أساطيل حديثة من الحافلات الكبيرة مكيفة تكون وتحدد مساراتها الخاصة، يعني مثل المحطات هنا بالعشار توقف، بالبصرة توقف، بسوق البصرة القديمة توقف مثلا، غير محطة توقف، وهكذا يعني تكون جامعة البصرة توقف، مدارس، يعني تكون اكو خط نقل، يعني هذا الخط يعرف انه انت تروح منها، مو هاي الكيات اللي موجودة، اكو باصات يعني المفروض تكون حكومية وتدعم يعني. بالتالي هناك المفروض الإسراع بإنشاء المتروات أو القطارات المعلقة لربط أطراف يعني المدينة في بمركزها، إن كان في بغداد إن كان في البصرة، وسمعنا أنه أكو مترو بغداد رح يصير، وبناء مجسرات طرق بديلة حتى يقلل التقاطعات الحادة. يعني إحنا ما تمشي لك إلا كم متر، يعني كيلومتر أقل، أنه لازم يكون أكو تقاطع، يعني مدينة التقاطعات ماكو هيك شيء، يعني كمية التقاطعات اللي موجودة جدا كبيرة يعني، وهذه راح تسبب الزحامات اللي هي السبب يعني. ولذلك فكروا في بعض الشوارع انه يلغون التقاطعات، مثل تقاطع القبلة مع المعارض، وهذا لغول انه ماكو يعني ما تقدر تمشي يعني، اذا خصوصا وقت ذروة يعني، فمن اللغة الامور صارت انسيابية يعني وغيرها. مثلا تقاطع البريد مع القبلة، اللغة الفلكة هذه الاستدارة لغت، صار رايح جاي، فالأمور أوكي يعني. فإحنا كثرة التقاطعات هي اللي تسبب الازدحامات يعني، وهذه التجارب صارت عندنا، ممكن تكون أيضا غير أماكن، فقللت حجم الازدحامات اللي تكون موجودة. بالتالي أنه أنت مرات أنه تشوف مكان طريق سالك يعني، مثل الجسر الإيطالي تلقاه يعني مفتوح المفروض يعني، بس توقف بيه سيارات، شنو الموضوع ما حد يدري يعني، والآن إذا موجود ازدحام فممكن يكتبون يعني. فتطبيق أيضا هذه يعني سياسات اللي هي تقليل العجلات، مثلا تسقيط العجلات، سحب السيارات القديمة المتهالكة من الخدمة مقابل إدخال سيارات حديثة لضبط الأعداد، وأيضا يعني بناء المفروض مجسرات طرق بديلة، وهذا الموضوع راح ممكن انه يحد من الازدحامات اللي تكون موجودة في المدينة.

0: فعلا المستمعين الكرام، المستمعين يكتبون أنه الجسر الإيطالي خاصة أيام الدوام يزدحم بسبب الاستدارة الموجودة قبل الجسر، وأيضا دور بالتالي لرجال المرور أنه يقفون بالتالي لفك الأزمة. وهذا موضوع أيضا ممكن يكون صعب يحل بهذه الطريقة، أنه لازم يكون أكو حل فعلا جذري لهذا الموضوع. وإحنا على أبواب يعني عودة المدارس ودوام المدارس للطلبة، بالتالي هذا راح ممكن أنه يسبب عدد كبير جدا من السيارات وتوافدها على هذا المكان، وراح ممكن أنه يسبب اختناقات مرورية، على أمل أن يعني يعالج هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن البصمة الخضراء في المنازل. تفاصيل أكثر نستمع ونشوف شنو هذا الموضوع بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة.
1: البصمة الخضراء في المنزل، أفكار بسيطة للتكيف البيئي. مع التغيرات المناخية الواضحة وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مناطقنا في البصرة خلال معظم أشهر السنة، يزداد البحث عن حلول عملية وبسيطة لتلطيف الأجواء وتقليل الآثار البيئية القاسية داخل الأحياء السكنية والمنازل. وفي ظل هذه الظروف تبرز فكرة البصمة الخضراء المنزلية كواحدة من المبادرات الفردية والحديثة التي تتيح لكل عائلة المساهمة المباشرة في تحسين بيئتها المحيطة وزيادة المساحات الخضراء الجذابة دون الحاجة إلى إمكانيات مادية ضخمة أو تقنيات معقدة. إن ظاهرة التصحر وتراجع المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية تتطلب حلولاً شجاعة تبدأ من الفرد والمجتمع، حيث يمكن للحديقة المنزلية الصغيرة أن تكون واحة مصغرة تلطف من حدة الجو القاسي وتحسن جودة الهواء المستنشق. إن علوم البيئة والزراعة تؤكد أن استغلال المساحات الصغيرة والباحات المنزلية وشرفات الأسطح لزراعة النباتات والأشجار المحلية التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة يحدث فارقاً حرارياً وبيئياً ملموساً. فالغطاء النباتي المنزلي يعمل كفلتر طبيعي يقلل من نسبة الغبار والأتربة العالقة في الهواء، ويخفض من درجات الحرارة حول البيت، ويضفي لمسة جمالية ونفسية تشع الهدوء والسكينة في نفوس ساكني الدار. إنها خطوة عملية تحول التحدي البيئي المناخي إلى سلوك يومي مثمر وممتع. إن الوعي البيئي ليس نصائح تنظر في الكتب والبرامج، بل هو تطبيق عملي يبدأ ببدائل السقي الحديثة واختيار النباتات المناسبة التي تتحمل الظروف المناخية وتدوم طوال فصول السنة. إن زراعة أشجار ونباتات مثل الكينوكاربس والسدر والجهنمية والزهور الموسيقية المحلية لا تتطلب سوى القليل من العناية والوعي بكيفية ترشيد مياه السقي. وتزداد قيمة هذا السلوك عندما يشارك فيه الأطفال والمراهقون داخل البيت، حيث ينمي لديهم حس المسؤولية البيئية وعشق الأرض والارتباط بالجمال الطبيعي بعيداً عن صخب الشاشات والأجهزة الألكترونية والتطبيقات الحديثة. فهل أصبحت الزراعة المنزلية والتشجير الفردي خط دفاع أساسياً لمواجهة التغيرات المناخية في مدينتنا؟ وكيف نحين منازلنا وأحياءنا لتبني ثقافة البصمة الخضراء بشكل مستدام يلبي تطلعات المستقبل البيئي المشرق؟

شكرا لك لبنى. إذن مستمعين الكرام, فعلا صار ضرورة ملحة يعني فرضتها التغيرات المناخية, ارتفاع تكاليف الموارد, ويعني هذه الوصمة الخضراء بالمنازل تعرف بقدر ما يترك السكن اليومي من أثر على البيئة اليومية, وبدءا من معدلات استهلاك الطاقة والكهرباء أو أي طاقة ممكن تكون, المياه, وصولا إلى حجم النفايات الناتجة وطبيعة المواد المستخدمة بالبناء بالتأثيث, والتقليل هذا الأثر لا يسهم في حماية المكان, ممكن أن ينعكس مباشرة على الحياة اليومية, على الصحة العامة للساكنين في المكان هذا, وفضلا عن يعني خفض التكاليف المادية على المدى الطويل. وهذا أيضا الموضوع هو رحلة التحول نحو مثلا يكون منزل صديق للبيئة من أداة الطاقة, ولو كل شخص أكيد يعني يشتغل على نفسه بهذا الموضوع أو يشتغل في بيئته, راح مثلا اللي عنده حديقة وعنده مكان أنه يزرع قدام البيت, فلا بأس يعني أنه يزرع هذا يعني بأشجار ممكن تكون تقاوم الرياح وتقاوم الرطوبة العالية اللي موجودة عندنا أو الأتربة أو درجات الحرارة بشكل عام. أكو أنواع يعني من يعني الأشجار هي ممكن تكون مقاومة لهذه الظروف اللي احنا نعيشها, يعني أكيد ما تزرع ورد الصباح مثل قبل, وهاي الأمور الورد يعني ما يشتغل عندنا هذا. فبالتالي أكيد يعني أمور ممكن تكون صديقة للبيئة في من إدارة الطاقة, والتي أيضا تعد العنصر الأكثر تأثيرا في حجم البصمة الكربونية للمنزل, ويشكل أيضا العزل الحراري التأسيسي للجدران, النوافذ والأسقف, الخطوة الأولى حتى تمنع يعني تسرب الحرارة أو البرودة, ما أيضا يقلل الاعتماد على أجهزة التكييف التبريد أو التدفئة اللي تستهلك الجزء الأكبر من الكهرباء. يعني لو كان البيت يعني مشتغلين صح مخلي له عوازل في الجدران مالته, فبالتالي هذا الموضوع رح يعني يقلل عليك تكلفة استهلاك الكهرباء. يعني بعد ما تشغل صوبة أو الهيتر يكون يشتغل 24 ساعة, لأنه البيت تحتفظ بالحرارة صار دافي يعني, فممكن أنه تتطفي, فهذا راح يسبب عبء على الطاقة الكهربائية على البيت, يعني ممكن يسبب بحريق أو غيرها. فشوف إيش قد مهم العزل يعني, وهذا نفسه بالتبريد يعني, وكيف ما يكون التبريد يعني أيضا نفس الفكرة. فبالتالي يسهم الاستفادة القصوى الإضاءة الطبيعية من التهوية المستمرة خلال ساعات النهار في خلق يعني بيئة داخلية متوازنة, ويأتي استخدام تقنيات الإضاءة الحديثة الموفرة للطاقة والأجهزة الذكية ذات الكفاءة العالية حتى يدعم هذا التوجه, وأيضا يحد من الفقد الكهربائي. أيضا تمثل إدارة المياه يعني محور رئيسي بترسيخ البصمة الخضراء, فيمكن أيضا إحداث فارق كبير من خلال ممارسات بسيطة مثل تركيب أدوات ترشيد تدفق المياه, وبالتالي أيضا تخفض الاستهلاك. يعني البعض يركب بوستر وممكن أكو تنقيط في بعض الأماكن وتسريب للماء, وهذا الموضوع للأسف يعني راح يسبب بمشكلة كبيرة. أيضا مثلا في الشتاء أنه تجمع مياه الأمطار, وبالتالي هذا راح يعني يكون أيضا مشكلة بدل من استخدامها للري أو إعادة يعني تدوير الماء الناتج عن الغسيل الاستحمام واستغلالها في استخدامات غير مباشرة, وهذا ممكن أيضا يخفف الضغط على الموارد المائية العذبة.

مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم وأيضا لكل رسائلكم الجميلة. صباح الخير أيضا لصديقنا وزميلنا العزيز علي عدنان، كل التحية لك وين ما تكون، مشتاقين لك ونتمنى لك الصحة والعافية لك ولمن تحب، وطريق السلامة لك أيضا. مستمعينا الكرام، أكيد بهذا أن أوصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت أكون في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: علمي وأدبي مليون دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
0: ثانوية المفكر العربي
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من أغرب العلاقات وربما من أكثر العلاقات أهمية هي علاقتنا بالزمن. علاقتنا بالزمن وهو الزمن اللي يشكل أعمارنا، يعني بالناحية الأولى إذا تسأل أو إذا تبحث راح تجد أن هناك نوع من المقاربة بين فكرة الزمن وبين أعمارنا، كأنما العمر هو لحظات زمنية بهذه الطريقة، رغم أنه هذا التعريف أو هذه المقاربة ليست دقيقة يعني بالدرجة الكافية، لأن العمر هو مو بس لحظات زمنية رياضية، يعني العمر مو الوقت، العمر مو التايم، هذا التايم اللي بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا، يعني ما ممكن نقيس العمر أعمارنا ما ممكن نقيسها بهذا الزمن الرياضي. أكو أزمان أخرى ربما تلاصق هذا الزمن الرياضي وربما تبلع هذا الزمن الرياضي، يعني إحنا عندنا أزمان مختلفة ربما تتشكل مو من الثواني مو من الأرقام، عندنا أزمان تتشكل من المواقف، ولدينا أزمان تتشكل من المشاعر. هذا الكلام هو ليس كلاما شاعريا، مو كلام أدبي، يعني مو صياغات احنا جاي نحكي بيها او نقول يا مرات نحس انه احنا الزمن صار ثقيل، ومرات نحس الزمن صار طيارة على قولتهم، ها قبل تبخر الوقت انقضى الوقت ومن تنتظر شيء يتمد، لا هذا كلام علمي وانتم اكيد يعني مطلعين على كثير من هذه الاراء العلمية اللي تخص توقعاتنا للزمن. احنا نتوقع مرات للزمن، حتى اكو آية قرآنية تتحدث عن هذا الموضوع، مو كم لبثتم قالوا مو اصحاب الكهف مثلا، يعني هذا التردد في فهم الزمن هو تردد ناجم عن الطريقة اللي احنا نريد نعرف بها الزمن، ومرات ما نقدر ومرات نفشل نتوقع شيء وتحدث، يعني احنا لو ما كاظتنا التقاويم او التقويم هذا اللي الموجود بالنقال ربما راح نفشل هواي في تحديد احنا شقد مضى من اعمارنا. والمسألة مو مسألة رياضية، احنا مو نفشل لان احنا ضعيفين بالرياضيات، لا، لان العمر هو طريقة حساب العقل للعمر مختلفة عن طريق حساب الآلات للعمر. اللي جاي يحسب اعمارنا الان واحد يجي لك 50 و55 و60، اللي جاي حسبه هو الآلة، هو الآلة، ها الآلة اللي جاي تحسب العمر مو الداخل. وهذا همنا بتجارب، يعني كثير من التجارب اللي صارت توضح انه الطريقة اللي نعرف بها الزمن احنا من الداخل، عندما تسأل يعني عندما تضع انسان في ظروف ما يم لا ساعة ولا يم شمس يقدر يعرف شروق وغروب الشمس، وبعدين اطلع مثلا ورا 3 أيام السئلة عن الزمن راح جوابه يختلف، مو يختلف بشوية، مو يختلف مقدار يوم، لا يختلف مقدار أيام طويلة عن الجواب الحقيقي. يعني شنو؟ يعني الساعة الموجودة في داخلنا اللي تقيس الزمن هي مختلفة عن الساعة الموجودة خارج العقل. وهذا كلام جدا مهم وجدا محير واستغرقوا به العلماء، ويدعونا أيضا للتأمل وللنظر، وراح نكمل خلال الحلقة.

0: القديس أغسطين كتب في اعترافاته عن الزمن كتابة محيرة بصراحة. وهو كان يسأل، هو يريد يجي لنا شيء عن الزمن، بس هو كان يسأل مين؟ يقول ما الزمن؟ إذن أول ما يحكي عن الزمن يسأل، مو يجاوب، يسأل يقول ما الزمن إذن؟ بعدين يستدرك يقول إن لم يسألني أحد فأنا أعرفه. إذا واحد ما سألني شنو الزمن، أنا أعرفه أصلا الزمن، يعني أعرف شنو هو الزمن، بس بشرط شنو؟ ما حد يسألني، أنا بداخلي أعرف شنو الزمن. لكن بالمقابل يكمل طبعا يقول وإن أردت شرحه لسائل فلا أعرف. يعني إذا شايفة تعرفها تحس بيها عندك تصور عنها، لكن ما أن تشرع بوصفها للآخر حتى تبين صعوبتها، صعوبتها يعني أنت غالبا مقدار يعني هو الأستاذ، ليش الأستاذ الزين ليش يفهمنا زين؟ ليش؟ لأن هو فاهم المادة بشكل بطولي، ها؟ يعني ما أخذ البطولة بالمادة، فقادر على أنه يفهمنا هاي المادة من قد ما هو فاهمها، يعني فاهمها جدا جدا ومسيطر عليها. فمرات أكو أسئلة صعبة إحنا ربما نملك إجابات إن يعني الذواتنا عنها، وهي في الغالب طبعا هاي الإجابات قد تكون يعني قد تكون شنو بسيطة، مو بس إحنا مقتنعين وواصلين لقناعة وياها ومنسجمين ومغلسين. لكن هذا السؤال نفسه لو أردنا إجابته للآخرين، إذا يجي يسألك واحد ها وتبدأ تجاوبه هذا السؤال اللي أنت مقتنع بإجابته بينك وبين نفسك، راح تكتشف أكو خلل هواي بالإجابة مالتك بس تشرحها للآخر، وأنت تشرح تكتشف الهفوات، وبإمكانه هذا اللي جاي يسمعك. لذلك التصريح أو أن تكون صريحا أو أن تبدي ما تخفي، ها هذا مو أمر هين. غالبا احنا عندنا أشياء أريد نقولها، بس هي وين الامتحان؟ الامتحان من نقولها، لأن بس نشرع نبدأ بقول الأشياء اللي في الصدور راح تبين الاعتراضات من جهة الناس اللي يقولون هذا شو جاي يسولف هذا. طبعا ما يقولون شو جاي يسولف، يستخدمون احتمال جملة ثانية، ها شو جاي يحكي، شو جاي تبدي الاعتراضات. انت مستقر ويا افكارك بينك وبين نفسك، بس انت جرب احكيها. هنا البطوله. فمرات انا هسه انا وانت مرات نحترم الشخص الصريح حتى لو بدا، حتى لو بدا اللي يقوله شنو يعني بيها فوات، او لان هو اخذ زمام المبادره. احنا مثلا في ثقافتنا العراقيه هي ثقافه شنو، ثقافه بها نوع من التستر، المثقف والاكاديمي ما يطلع ما يحكي ما يقول الاراء بها جدل، يخاف على مكانته الاجتماعية، يخاف خاف يحجون عليه، يخاف خاف يجي له مثلا واحد اسمه أبو زينب أو أبو زيد أو أبو ياسر أو أبو مدري منه يعلق له ويقول له أنت شنو جاي تحجي. وطبعا هذا تلقى اللي يعلق يعني مو تخصصه ولا مجاله ولا كذا، بس عنده هجي يعني يتفرعن على الناس المختصة من تحجي. فأكو تخوف وأكو تغول للجهل، لأن الأكاديمي والفاهم المفروض والمثقف ما يحكي. ليش ما يحكي؟ لأن يخاف من فلان وعلان، خاف يجي واحد مراهق يعلق. خي علق عندنا خوف. المثقف غالبا عندنا يعني المثقف للأسف أقولها يعني ما عنده الشجاعة الكافية في الغالب أن يواجه المجتمع، وهاي المواجهة مو حروب لا، بس هي الثقافة تحتاج إلى نوع من الصراع الحقيقي بيننا وبين الناس، بيننا وبين محيطنا القريب والبعيد وكذا إلى آخره. المهم فكان ما أريد أبتعد عنه ولو هذا الابتعاد مرات ضروري. فكان أغسطين فاهم لهذه المسألة، يقول أنا علاقتي بالزمن أعرفها، بس أنا وين أواجه بها المشكلة؟ من أبدي أريد أشرحها لمن؟ للآخرين. هذا يدلل على شنو؟ على أنه الزمن شيء معقد وهو مو الشيء اللي أنا فاهمه، أنا واصل إلى مرحلة تفاهم وياه يعني، بس هو بالحقيقة شيء معقد وشيء صعب جدا.
1: تعبنا والعمر عدى

طبعا اكو نظرية اسمها نظرية التناسب، هي ايضا تتحدث عن الزمن. ليش السنة مثلا، السنة هسه السنة جاية 12 شهر مو صح، ومفهومة يعني لها مدة وقت وتعبر على السنة الثانية. زين، ليش السنة عند الطفل هي أكبر وأغنى من السنة مثلا عند رجل عمره 40 سنة أو عمره 50 سنة؟ خلينا نتفق عمره شجيت 50 سنة. السنة مالتهم هاي النظرية تحكي بهذه الطريقة، يقول سنة الطفل اللي عمره 10 سنوات هي غير عن السنة مال رجل، ها، سنة رجل يبلغ من العمر 50 عاما. زين ليش؟ قلت لك هاي نظرية التناسب. يعني شنو التناسب؟ قلت لك يابا هذا عمر 10 سنوات، السنة مالته جد 10% من عمر 10 سنوات. هاي السنة هي 10% من إجمالي حياته، حياته جد هاي 10% منها، بينما إذا صار عمره 50 تصير السنة 2% من حياته. لذلك في حسب هذه النظرية طبعا أنه قيمة العام الواحد تتغير، يعني العام مفردة عام مفردة سنة هي متغيرة مو ثابتة، كل ما يتقدم الإنسان بالعمر يتغير مفهوم العام اعتمادا على الخبرة الحياتية والتراكم الحياتي. وهاي طبعا أفكار قد تبدو غريبة، بس هي المصيبة وين؟ المصيبة أنه أكو دراسات يعني متراكمة ومتواترة، ها؟ تدلل على أنه أكو مجالات لصحة هذه العبارة أو تلك. هذه العبارات اللي يعني تنطي قيمة للأشياء، وتنطي قيمة لمعنى السنوات، وتنطي قيمة للعمر وكذا إلى آخره. مهم، إضافة إلى نواحي أخرى مثلا التجارب الحياتية. ليش؟ لأن الذاكرة أحيانا تتعامل مع الوقت بشكل مفارق، مو أحيانا، دائما تتعامل مع الوقت بشكل مفارق إما للساعة تماما، بشكل مفارق تماما للساعة. الذاكرة تحتفظ بمن؟ بالأحداث المميزة، الأحداث المهمة، الأحداث الفارقة. الذاكرة مو من تصير حياتنا، من نكبر بالعمر وتصير حياتنا كلها روتين، الذاكرة ايش راح تنظر؟ راح تنظر لحياتنا على أنها كومة من الأشياء المتشابهة، تعبرها ما بها محطات انتقال، ما بها تنوع زاخر بحيث تفرق بهاي الذاكرة هذا اليوم عن ذاك اليوم. كل أيامك متشابهة، بل تصل لمرحلة أنه أنت كل سنواتك متشابهة. الذاكرة هنا ما تفرق، هي أصلا ما تريد تفرق، لأن هي تعتمد بمن؟ تعتمد على من؟ تعتمد على المخزون، ماذا يحتوي هذا اليوم، ومن مميز في هذا اليوم، وشنو الأشياء الجديدة بهذا اليوم. لذلك من تصير أيامك متشابهة وأحداثك متشابهة واهتماماتك متشابهة، لغتك متشابهة، الناس الذين تلتقي بهم متشابهون، وربما هم أنفسهم تلتقي بهم أنت مرارا وتكرارا، الذاكرة ما تعود يعني تفرز هذه الأشياء، ما تقدر تميز. وإحنا قلنا أنه الذاكرة ما تسجل الوقت إلا بناء على هذه التمايزات، إلا بناء على هذه الاختلافات. إذا حياتك ما بيها اختلافات، الذاكرة ما تفهم أنه أكو تغير بالأيام. هي ما معنية بالساعة اللي بإيدك، ولا معنية بالتقويم اللي بنقالك الذاكرة. لذلك تمضي مثلا أنت مرة، إحنا نستغرب شنو هاي 2019، هسه إحنا 2026، أيامنا متشابهة، الوقت يمضي سريعا. ليش؟ لأن أيام متشابهة الذاكرة ما تقدر تفرز هذه الأشياء. لذلك الأحداث أو السنوات اللي بيها أحداث متشابهة، اللي بيها إحنا ما خذنا تجارب جديدة، هي في الغالب تمضي سريعا. ليش؟ لأن الذاكرة لا تجد المحطات الكافية والتنوعات الكافية.

طبعا الروتين هو مو شيء سلبي دائما، لكن هو ايضا يعني اله له عليه. ها حياتنا طبعا ما ممكن انه تستمر بشكل ايجابي من غير روتين معين، لكن هذا الروتين يحتاج الكسر في كثير من الاحيان، ويحتاج الى نوع من التغييرات حتى لو طفيفه ما تاثر على الهيكل العام. لكن الروتين في حياتنا المعاصره هو مرتبط بالالتزام، مرتبط بالاستمراريه، مرتبط بالانتاجيه. هذين المفردات اللي احنا في الغالب يعني مرات نحكي عليهن، مرات ما نتفق وياهن، ما نتفق ويا فكره يعني انتاجيه ان تكون سمه للانسان، سمه لازمه للانسان او صفه لازمه ثابته لازمه جدا، يعني جزء من نسيج الحياة المعاصرة انه الانسان لازم يكون منتج وكذا الى اخره. يعني هذا اهم افكار استهلاكية وكذا، واحنا محاشين في هذا الموضوع. يعني هذا عصر الاستهلاك او العصر الرأسمالي اللي حاول انه يخلي الانسان في هذه الجوانب، يعني يختزل الانسان يكون آلة انتاج، الناس تنظر لك. وهذا حتى في حياتنا الاجتماعية تحول، يعني ما عادت رؤية الشركات. يعني إذا يجي واحد يخطب أول شيء يشوفونه شنو؟ للأسف يعني يشوفون هو بسيارة جايبيها وش قد راتبه وش قد. وإذا سألت إنه يا بابا ترى هذا يعني أكو أشياء أهم، أو يقولك لا لا لا أنت إحنا مو مثاليين، بس إحنا الحياة الواقع يستلزم كذا، ولهم حق في جانب وعليهم حق في جانب آخر. بس هي الحياة شو صارت مو؟ يعني التأثير الرأسمالي هو ما صار تأثير اقتصادي، صار تأثير ثقافي من زمان طبعا، مو هسه تأثير. احنا هسه في عصر الذكاء الاصطناعي، تأثير ثقافي، تأثير أخلاقي، يعني جزء كبير. يعني ذولي المهيمنين اقتصاديا على العالم بالحقيقة هم ما غيروا فقط كيف تعمل الشركات وكيف تدر الأموال وكيف تدار الرؤوس لا لا، غيروا ثقافيات المجتمع، غيروا أسس الالتقاء الاجتماعي، طبيعة الحياة الاجتماعية تغيرت في أوروبا وفي كل العالم. يعني كيف نفكر وكيف نحب وكيف نشعر غيروا يعني طريقة شعورنا بالأشياء. المشاعر اختلفت، الأفكار اختلفت، ومو شي هين ابدا، كل الامور تغيرت. ولذلك تاثير اقتصادي امتد، صار تاثير اخلاقي، صار كذا. ولذلك ايضا احنا من نحكي عن الذكاء الاصطناعي مثلا، تمتد هذه المواضيع لمواضيع اخرى تتعلق بثقافه الاله او اخلاقيات الاله. شنو الاخلاقيات؟ يعني اللي هو اكو اخلاقيات او ما اكو اخلاقيات بالذكاء الاصطناعي؟ اكو لو لا سؤال، اكو لو لا. يعني أنا مرة بالزوم ها صورته، أريد أعرف شنو هاي القاعدة مالته. بالزوم شارع بس يجي البيت هيك بالحوش يفطر وكذا، وصادف في يوم مرات أنطيه أكل يعني يتردد، فقعد يمي قاعدة معينة أنا ما أعرف يعني كل قاعدة إلها معنى وإلها كذا إلى آخره. المهم إيه بزازين، يعني كل قاعدة إلها فد فكرة فد إيحاء على قولتك. يعني هو جاي يقول بقعدته هاي أشياء معينة، فصورت القعدة مالته، قلت أشوفه خايف يريد يسجم علي، يعني نظرة بها تأهب، فهو فسرها إلي ذكاء اصطناعي، قال لي هاي القعدة كذا معناها أنه هو مسترخي مرتاح ومنطيك ظهره، والذيل مالته جاي يروح ويرجع، يعني هو إيه يعني هو مرتاح ومرتاح لك يعني، وهو نادرا ينطي ظهره لأن هذا كائن يعني ينتمي لسنيوريات عائلة الأمور وكذا. المهم جاي يحكي الذكاء الاصطناعي، بعدين هو جاي يحكي فجأة راح على غير موضوع، قال لي بس أقول لك أنت ممكن تودي للطبيب، لأن أنا شفت بالصورة اللي وديتها لك جرح جوا رجلك. شوف الأخلاقيات هنا، أخلاقيات من هاي مو أخلاقيات علي الياسري، لا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا ما اهتميت بهذه اللقطة، ما اهتميت بأنه أكو جرح وين برجله، أكو جرح يم رجله كذا. فهو قال لي إذا تقدر ودي
الطبيب بيطري كذا إلى آخره، يعالج جرح، خاف يلتهب، خاف كذا إلى آخره. هاي شنو؟ هاي أخلاقيات. أخلاقيات ولا لا؟ أخلاقيات. أو مرات مثلا أنت تسأله ويجاوبك ويقولك بس أنت، أنا أعطيتك الجواب بس أنا أفضل أنه أنت تروح للطبيب، أفضل أنه أنت كذا. أخلاقيات ولا مو أخلاقيات؟ لأن أنت مرات تروح للصيدلاني يعطيك الدواء قبل ما يقول لك روح الطبيب. الصيدلاني مرات، مرات بعض قليل لا يزعلون الصيادلة، أو من يعمل في الصيدلية مرات مو صيدلاني، لأن الصيدلاني في الغالب يعني يقول لك مو أخلاقيات. حتى للآلة أخلاقيات، وهذه الأخلاقيات مهمة. ليش؟ لأن هي تنطيش يعني أبعاد للأشياء. المهم خلونا نرجع لموضوعنا. الزمن نفسه يتحكم بعدة أشياء، يتحكم مرات بالطريقة اللي نحلم بيها وبالطريقة اللي نعيش بيها الواقع الآن، يعني اللحظة كيف نقضيها. ومرات الناس اللي ما تعرف تدير الزمن مالتها في الغالب يعبرها القطار وتعبرها المحطات كلها، لأن هي غير قادرة على أن تعيش بشكل جيد. ما فاهم الزمن، ما فاهم حركة الزمن. وحركة الزمن هي مو حركة رياضية مثل ما اتفقنا فقط، هي حركة ثقافية. يعني اللي عايش ب 2026 وما يعرف حركة اليوم وحركة الزمن ب 2026 هذا ميت. يعني هو مثلا هو بعده عايش بالتسعينيات، كل ثقافته مرتبطة بزمن آخر مختلف. زين شلون إذا واحد مثلا عايش بالقرون الوسطى؟ تقابلون هالشي ناس؟ لا، أكو ناس عايشة بذهنيات هي وين؟ هي بالقرون الوسطى حرفيا يعني، وأكو بيهم عايشين بذهنيات وين؟ بعد بالجاهلية، بعدهم بأعراف الجاهلية، بعده احتمال يعني ما يخلي مرته تقعد وياه بالأكشن احتمال، أو تانيهم تاني مني خلص زايد تاك. أكو هيك ناس؟ أكو، نفاجئكم ونقولكم أكو، أكو هيك. بس إحنا مجتمع ما يعترف، ودائما نتعامل مع المساوئ الموجودة في حياتنا الاجتماعية على أنها استثناء. واحد ضرب ابنه يصورونه ويطلعونه ويجيبونه الشرطة وكذا على أنه ماذا؟ على أنه استثناء. لا، هي ثقافة اجتماعية أنه واحد يضرب. الضرب عندنا ثقافة، الإلغاء ثقافة حقيقة. نادر أن الجناس مختلفين فكريا، هم منسجمين. إحنا نختلف وياه عادة، شو نسوي له؟ نلغي. والإلغاء نوع من الإعدام، إعدام بس مو بالرصاص. يعني ما أدري أنا إذا أتيحت الفرصة لمن يلغي الآخر معنويا يجوز هم يلغي جسديا، يعني فيزيائيا يلغي مو؟ فالزمن هو ما نتصور، إحنا مستحيل يعني مسألة أنه نختزل الزمن بالساعة، هذا يعني موضوع جدا مواقعي وجدا مو حقيقي، لأن حتى ما ينسجم مع العلم، مع التطورات العلمية التي تبحث مفهوم الزمن.

0: طبعا محضرين تقرير ما اريد يفوت ولو انا عندي ماده هواي عن الزمن بصراحه ما راح اكف الحلقه ابدا يعني حتى 10% يمكن لا 30% يمكن خذينا من الماده. خلينا نسمع التقرير وراجعين.
1: تتسرب الأيام من بين أيدينا حين تنكفئ على وتيرة واحدة، فتذوب الساعات في قالب من التكرار المنتظم ليغدو العمر خطا متصلا تمحى منه الفوارق. تعود هذه الظاهرة في التحليل النفسي إلى ما يعرف بتقليص الزمن الإدراكي، حيث يميل العقل البشري إلى إهمال المدخلات الحسية المكررة توفيرا للطاقة الذهنية. يوضح الفيلسوف والفيزيائي إنري بيرجسون هذا البعد بقوله إن الزمن ليس مجرد أرقام تتوالى، بل هو ديمومة تتحدد بكثافة التجارب التي نعيشها. تفسر علوم الأعصاب هذا النسيان بآلية عمل نظام التلقائية الذهنية. عندما تغيب المفاجأة عن النهار، يتوقف الدماغ عن تنشيط منطقة الحصين المسؤولة عن ترميز الذاكرة طويلة المدى، وينخفض إفراز الدوبامين المرتبط بالاكتشاف والتعلم. يترتب على ذلك دمج آلاف الساعات المتشابهة في ملف ذهني واحد، ما يعطي انطباعاً بأن السنوات مرت في لمحة عين. يؤكد الكاتب الألماني توماس مان في رائعته الجبل الساحر هذه الحقيقة، إن العادة تجعل إدراكنا للزمن يتقلص ويموت، والسبيل الوحيد لتجديد حياتنا هو تغيير إيقاع التجربة. يتطلب الفكاك من هذا الأسر الذهني استراتيجيات تعيد تشكيل الذاكرة اليومية، إحداث القطعية النمطية، إدخال متغيرات غير مألوفة على جدول الأعمال كممارسة الرياضة في بيئة جديدة أو تجربة مسارات مختلفة أثناء التنقل، التدوين التأملي المكثف، تسجيل ملمح واحد فريد مع نهاية كل يوم، ما يجبر المخ على الانتقال من الوضع الآلي إلى وضع الاستحضار النشط، تجميع الخبرات النوعية، تركيز الانتباه على التفاصيل الدقيقة أثناء الممارسة الحركية أو الذهنية لرفع كثافة الانطباع العصبي. إن استعادة السيطرة على جودة الزمن ترتبط بالقدرة على صناعة الفرادة في اليوم والمعتاد، وكما أشار الشاعر والإمبراطور الروماني ماركوس أوروليوس، تذكر دائما أن المرء لا يفقد إلا اللحظة الحاضرة لأنها هي الوحيدة التي يملكها. الحضور الكامل في التفاصيل هو الذي يحول اليوم من مجرد رقم عابر إلى علامة فارقة في الذاكرة.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا لختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوا الناس
1: مع علي الياسري.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة ولقاء متجدد معكم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من مجاز، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الثقافة والأدب والفكر والفنون. نتمنى فيها أن نكون خفيفي الظل وأن نضيف لكم شيئا من البهجة والفائدة. خليني في بداية الحلقة أرحب أطيب ترحيب بكل أصدقائنا اللي يسمعون سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق من اللي يسمعنا عبر راديو غاردن وغيرها. وأحييهم تحية خاصة لأنهم في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي كل شيء في حقيقة يذهب إلى الترندي، يذهب إلى الترندات، ويذهب إلى الأشياء البسيطة العاجلة اللي هي بدون قيمة، هم مصرين على أن يغذوا أرواحهم وأنفسهم بالجمال، بالمعرفة، بالكلمة، بالمعلومة، بالمحتوى الراقي، المحتوى المميز. ولهذا اليوم إن شاء الله نحضركم حلقة ممتعة وإن شاء الله تعجبكم يا ربي. في محورنا الأول راح نبدأ بجملة من الأسئلة. شو وقت أصدقائي أحبتي، شو وقت كانت آخر مرة انتبهنا بيها إلى ضحكة إنسان نحبه؟ مو الضحكة اللي تصورها الموبايل عبر التليفون صورة أو فيديو، لا لا، الضحكة نفسها. شو وقت آخر مرة انتبهنا على ضحكة شخص نحبه؟ شو وقت آخر مرة قعدنا بمكان مألوف ونعرفه من سنين ونتأمله كأننا نراه لأول مرة؟ وشو وقت شربنا شاي من دون أن نقلب بالتليفون؟ شو وقت مشينا بشارع من شوارع منطقتنا من دون ما نكون إحنا رايحين إلى مكان أو راجعين من مكان؟ هاي التفاصيل البسيطة. شو وقت انتبهنا إلى أنه نبرة صوت شخص قريب منك تغيرت قبل لا يقول لك إنه بيشي؟ يمكن إحنا جايين نعيش بسرعة، تخلي الواحد يوصل نهاية اليوم وهو يعرف شنو صار بالعالم، كل العالم تقريبا، بس ما يعرف شنو صار هو وياه أصلا، وهي الحلقة القريبة عليه اللي يحبه وتحبه. كلنا نعرف آخر خبر صار بالعراق، آخر خبر صار ببغداد، آخر خبر صار بالمنطقة الإقليمية، شنو آخر ترند، شنو آخر فضيحة، شنو أحدث مباراة، شنو آخر تصريح للمسؤول الفلاني. نعرف شنو صار بممثل أو لاعب كرة قدم أو بشخصية تبعد عنا آلاف الكيلومترات، وبالليل نكتشف أنه ابننا أو بتنا أو أخونا أو أمنا كانت تريد تحكي لنا عن موضوع مهم وإحنا ما انتبهنا، ما عطيناهم وقت، مشغولين، تعبانين. اليوم أريد نحكي عن هذا الشيء اللي هو يبدو بسيط جدا لكنه يمكن يحدد نوعية حياتنا، جودة حياتنا، وأنا خلي أسميه باختصار الانتباه. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

العالم الحديث يتنافس ويا الناس مو بس على فلوس الناس اللي ياخذها من يمها، يتنافس على شيء آخر هو الانتباه، انتباهنا. كل تطبيق يريدك أن تبقى به أكثر، كل منصة تريد ثانية إضافية من عيونك ومن وقتك ومن انتباهك، كل خبر وكل فيديو وكل ريلز هو الفلسفة ما تحت يبقيك أكثر، وبالتالي يكون أكثر إثارة حتى لو كان هو أقل حقيقة. الخوارزميات أصلا اللي موجودة بالموبايلات تتعلم علينا بسرعة وتنتبه إنه شنو هو اللي شيء اللي أثار انتباهنا، شنو الأشياء اللي خلاتنا نتوقف، شنو اللي عصبنا، شنو اللي خوفنا، شنو اللي يثير فضولنا. ولهذا صار الانتباه اليوم مورد اقتصادي. أكو دراسات، أكو فلوس تندفع من كبرى الشركات قلونا يا بالمستخدمين جاي يشوفون على شنو جاي ينتبهون، شنو المحتوى اللي يقضون وقت به أكثر، حتى نخلي إعلاناتنا هناك، حتى نستفاد، حتى نأثر عليهم سياسيا واجتماعيا. بس أكو نتيجة نفسية لكل هذا، وهي نتيجة حقيقة ليست سهلة، نتيجة خطرة، لأن الإنسان اللي يعتاد على المحفزات القوية، المثيرات القوية، بطبيعة الحال الأشياء الهادئة ما يقوم ينتبه لها. مثل الإذن، الإذن أنت دا تقعد يوم واحد وتخل فترة طويلة تعود على الصوت العالي، بعد يقوم ينتهمس له ما ينتبه، ما يسمع لك. ولهذا صارت أحاديث طويلة وصديق تصير أقل إثارة من فيديو مدته 20 ثانية، ويصير المشي فتشي ممل. شايفين الجيل الجديد ما يمشي، ما يمشي، ما عنده قدرة إنه يمشي، مو ما بيحيل، ما له خلق يمشي، ممل. أما قراءة 5 صفحات ما حتى ما أقول 10 صفحات، فهذه تحتاج مجهود، عذاب عبالك. وقس على ذلك القاعدة ويا الأهل من دون تليفون، تصير عند البعض عقوبة. حتى الانتظار اللي كان جزء طبيعي من حياة الإنسان صار اليوم لحظة لازم نقتله. تقعد أنت ويم الحلاق يقلب التليفون، تقعد أنت بعيادة الطبيب هو مريض أو جاي ويا مريض يقول له ما كنت بالعيادة، تلاحظ شلون؟ بينما ممكن أنا هاي اللحظات الانتظار أعوفها إنه أفكر ويا نفسي، أتأمل نفسي شوية، أسترخي، أفكر. لازم نفتح الموبايل ونقلب ونشوف ونرجع نقلب، وهنا تصير المفارقة يا أخواني. إنه كلما صار وصولنا للأشياء وللمحتوى وللأخبار وللقصص كل ما صار أسرع، كل ما كانت قدرتنا تقل على أن نظل أو نبقى أو نستمر مع شيء واحد. كل ما في الانترنت يدعوك الى انه قلب قلب الورا الورا الورا الورا، فتصير حتى الحياه كلها عباره عن تقليب، يومك كله يصير تقليب. انت تقوم تقلب يومك كله، تقلب اهلك، تقلب اصدقائك، تقلب حتى نفسك تهملها.

0: خلينا بالبداية نعرف أنه ليش الأشياء الصغيرة البسيطة مهمة. هسا واحد يقول لك أنت والله خبصتنا يعني هسا شنو يعني انتبهوا على الأشياء الصغيرة البسيطة، شنو أهمية الأشياء الصغيرة البسيطة؟ خلي أقلب السؤال، أريد أقول لك شنو الأشياء المهمة بالحياة، ما هي الأحداث المهمة بالحياة؟ الحياة مو دائما أحداثها أو لحظاتها كبيرة، يعني مو كل يومية إحنا نقدر نروح سفر مثلا، مو كل يومية عندنا زواج، أحد يتزوج مرة واحدة باليوم بالعمر، جوز 4 مرات إذا الله موفقه، مو كل يوم نتخرج، مو كل يوم نترقى، مو كل يوم يصير عندنا ولادة طفل جديد، صح ولا لا؟ بالتالي معظم أيام العمر ما هي؟ هي أيام عادية، ريوق، طريقك إلى العمل، سالفة صغيرة هنا، روحة للسوق، قاعدة ويا الوالد، شقة ويا صديقك، طفل يركض بالبيت أو يصيح بالبيت أو يزعبل بالبيت، أمك تصيح عليه تصيح لك على شغله، شجرة تشوفها مثلا أنت رايح بالطريق أو جاي من الطريق أو تتفرج عليها من الشباك مال البيت. هاي الأشياء الصغيرة هي التي تتكرر بالحياة، بالتالي هي هاي الحياة، لأن الأحداث الكبيرة غير موجودة دائما، غير متاحة دائما، وهاي الأشياء للأسف من تصير ما نحس بأهميتها، بعدين يمر الزمن وتتحول إلى ذكرى، فجأة نكتشف أن الأشياء اللي كنا نعبرها ببساطة ونعتبرها هامشية كانت هي الحياة أصلا. تعرف شلون؟ مثل أنس الحاج عنده مقولة رائعة يقول كانت لي أيام ولم يكن لي عمر. إنسان عنده أيام بحياته، يوم من يتخرج ويوم من يتزوج ويوم من يحقق فد نجاح مهني هائل، الأيام اللي يحس بيها بالسعادة قليلة بالحياة، باقي الحياة كلها حياة عادية طبيعية رتيبة. فبالتالي إذا ما ننتبه لها ما نعطيها قيمة، ما ننتبه لحياتنا وتكون حياتنا أيضا بلا قيمة. ما أدري يعني المقاربة واضحة، وحتى علم النفس على فكرة، يعني علم النفس خاصة علم النفس المعرفي أكو مفهوم به اسمه الانتباه الانتقائي. الدماغ يقول لك ما يقدر يعالج كل شيء يوصل له، المعلومات تدخل من عيوننا وتدخل من ذاناتنا وتدخل من حواسنا، هاي المعلومات أكبر بكثير من قدرة الدماغ على معالجتها كلها. لذلك شو يسوي المسكين الدماغ؟ ينتقي، يختار شنو اللي يركز عليه، وهذا الاختيار يتأثر بالشيء اللي إحنا نعتقده مهم. إذا أنت تنتظر خطر راح تشوف الخطر بسرعة، إذا أنت تدور على سيارة معينة وين ما تطبق بالبصرة تشوفها. شايفين هاي من مخلي ببالك مثلا تريد تشتري كوريلا، بس الكوريلا ماكو بالسوق، وين ما تروح تشوف الكوريلا قبالك. هي الحقيقة مو، أو عندي صديقي يخاف من الجريذي، يا أخي نتمشى، إحنا نتمشى نشوف الشجر واللي يشوف المحلات واللي يشوف السيارات، هو الوحيد يلقف الجريذي ويلقطه هيك بين الكراتين جو العرباين، يفوت من فوق السقوف، عنده عين جريدية يعني ما تقبل خطأ. هو حقيقة مو عين، هو دماغه مقرر أنه يركز على هالأشياء. بالتالي إذا غرقان بالموبايل الشاشة تصير أهم من المكان اللي أنت قاعد به، ولهذا يسموه الانتباه الانتقائي، عليك أن توجه، لأن الانتباه مو نظر زين، الانتباه طريقة تبني بيها حواقعك وتبني بيها حياتك. الشيء اللي تنتبه له يصير أكثر حضور بحياتك، نركز هاي جملة مهمة، الشيء اللي تنتبه له وتقرر تنتبه له يصير أكثر حضور بحياتك، والشيء طبعا اللي تهمله يبدي ينسحب شوي شوي من وعيك ومن حضورك ومن ذاكرتك، حتى لو ظل موجود قدام حياتك. شنو يعني؟ خلينا أخذ هذا التقرير الذي يتكلم لنا، يعرف لنا الانتباه الانتقائي وأساليبه وطرقه وتطويره. نسمع أصدقائي ونرجع، حياكم الله.
1: نحن لا نرى العالم كله حتى عندما تكون أعيننا مفتوحة. الدماغ يستقبل في كل لحظة كمية هائلة من الأصوات والصور والروائح والحركات والمعلومات، لكنه لا يستطيع منحها جميعا القدر نفسه من المعالجة. لذلك يمتلك الإنسان آلية تسمى الانتباه الانتقائي، وهي قدرة الدماغ على توجيه موارده نحو معلومات معينة مع تقليل معالجة معلومات أخرى لا تبدو مهمة في اللحظة نفسها. تخيل أنك في مقهى مزدحم والناس يتحدثون حولك بأصوات متداخلة، فجأة يذكر شخص اسمك في الجهة الأخرى من المكان، فتلتقط الكلمة رغم أنك لم تكن تستمع إلى ذلك الحديث. هذا مثال على أن الانتباه يتحرك بحسب ما يعتبره الدماغ ذا أهمية، ويحدث الأمر نفسه أثناء القيادة. إذا كنت تبحث عن عنوان معين، تصبح أرقام الشوارع واللافتات أكثر حضوراً في مجال رؤيتك، وإذا كنت تشعر بتهديد، فإن الدماغ يصبح أكثر حساسية للإشارات التي يمكن أن يفسرها بوصفها خطراً. وتوضح أبحاث الانتباه أن هناك تفاعلاً بين ما نقرر التركيز عليه وما تفرضه المثيرات البارزة، وما تعلم الدماغ عبر خبراته السابقة. وهنا تكمن قوة الانتباه الانتقائي وخطورته في الوقت نفسه. إذا ظل الإنسان يبحث عن الأخطاء، سيصبح أكثر قدرة على ملاحظتها، وإذا ظل يراقب إشارات الرفض، فقد يبدأ برؤية الرفض في مواقف محايدة. وإذا عاش في حالة خوف، يمكن أن تستحوذ مؤشرات التهديد على جزء أكبر من انتباهه. لكن يمكن تدريب الانتباه وتوجيهه. يبدأ ذلك بتحديد الهدف قبل الدخول في المهمة. ماذا أريد أن ألاحظ؟ ما المعلومات التي أحتاج إليها؟ وما الذي يمكنني تجاهله الآن؟ ومن المفيد أيضا تقليل مصادر التشتيت والعمل على مهمة واحدة لفترة محددة، وتدريب القدرة على نقل الانتباه عمدا من مثير إلى آخر. وقد وجدت مراجعات بحثية أن بعض أشكال تدريب الانتباه يمكن أن تحسن الأداء الانتباهي مع اختلاف النتائج بحسب نوع التدريب والعمر والأفراد. وتشير أبحاث أحدث إلى أن تدريبات ميتامعرفية تستهدف التحكم بالانتباه قد تساعد في تقليل مراقبة التهديد وتعزيز التحكم التنفيذي، مع بقاء الأدلة متفاوتة والحاجة إلى مزيد من البحث. لذلك السيطرة على الانتباه لا تعني أن نمنع الدماغ من ملاحظة كل شيء، تعني أن نتعلم متى نترك انتباهنا يستجيب لما يلفت النظر، ومتى نعيده بإرادتنا إلى ما نريد أن نراه، لأن جزءا من جودة حياتنا يتحدد بما نمنحه انتباهنا كل يوم، وما ننتبه إليه باستمرار يكتسب مع الوقت مساحة أكبر في عالمنا الداخلي.
0: نعم أخواني، سمعنا التقرير. أنا أتذكر الفيلسوف فرنسي اسمه بيير هادو، هذا درس فتشي سماه التمارين الروحية عند الفلاسفة القدماء، ومن بينها ومن جملتها تدريب الإنسان على رؤية الأشياء اليومية لكن بطريقة مختلفة. تذكرون هاي اللي حكيناها قبل التقرير، الأشياء الطبيعية العادية اللي احنا ما نحس بيها، انه كيف تشوف الشيء العادي كأنك تشوفه لأول مرة. وهذا قريب جدا من مفهوم اليقظة الذهنية اللي يقوم على توجيه الانتباه للتجربة الحالية، الشيء اللي جاي يسويه هسه تركز عليه، بدل ما يظل العقل عالق بالماضي أو يركض نحو المستقبل. إذن الموضوع هو أنه إحنا هل بعدنا قادرين على أن نلاحظ حياتنا؟ خليك وياي، تخيل أنه أب يرجع إلى بيته بعد يوم شغل طويل، يفك الباب ويحط مفاتيحه، بنته تركض عليه تحكي له عن شيء بسيط صار وياها بالمدرسة أو صار وياها بالبيت، هو تعبان فتشوفه يهز براسه ويقول اي تمام زين بعدين شنو صار، مو وراها يبدي يفتح تليفونه. بعد 20 سنة يمكن ما يتذكر شنو الخبر اللي قراب هذا اليوم، شنو الريلز اللي شافه بهذا اليوم، ولا يتذكر شنو الترند اللي كان موجود في ذلك اليوم، بس ممكن يتذكر ضحكة بنته، ويمكن حتى هاي الضحكة ما يتذكرها إلا بعد ما تصير اللحظة بعيدة جدا. مشكلة إنه الأشياء الصغيرة ما تقول لك إنه أنا مهم، إنه أنا مهمة هاي فانتبه لي، ما تقول لك وهي جاي تصير انه هذا الشيء ترى نادر جوهري فركز عليه. طيب شنو يعني هذا؟ يعني يا اخواني انه لازم نعيد تعريف الحدث المهم. الحدث المهم هو مو الشيء اللي يطلع لنا بشاشة التلفزيون، يمكن يكون فد قرار صغير غير شكل العلاقة بينك وبين شريكك، بينك وبين صديقك، بينك وبين والدك، ممكن تكون كلمة قالتها أم لابنها، ممكن تكون لحظة انتبه بيها وأب إلى خوف ابنه أو بنته، وممكن تكون ببساطة صديق اتصل بالوقت المناسب هي تكون هذه اللحظة المهمة. هاي أشياء ما تسوي ترند، بس هاي أشياء تسوي حياة، صح لولا؟

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير في البصرة، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. بلا شك أصدقائي، الانتماء فتشي خطأ أنه نصفه بالسلبية. الانتماء حاجة إنسانية عميقة، الإنسان يستمد جزء من صورته، جزء من شعوره بالأمان، جزء من إنسانيته من الجماعات اللي ينتمي لها، والجماعة تعطي معنى وتعطي مكانة. ويمكن هذا جوهر ما يعرف بنظرية الهوية الاجتماعية اللي سواها تاج فيل قبل سنوات، وبعدين طورها جون ترينر. بس المشكلة تبدي لما تصير الجماعة هي المصدر الوحيد لتعريف الذات، بحيث يحس الإنسان أنه خروجه عن رأي الجماعة يشبه خروجه من نفسه، ويشبه انهيار معنى الحياة اللي يعرفها، وهذا فشي كلش خطير. من أكثر الأشياء اللي يحتاجها الإنسان أن يشعر أنه ينتمي إلى بيت، إلى عائلة، إلى مدينة، ينتمي إلى أصدقاء، ينتمي إلى مهنة وزملاء مهنة. أحيانا يحتاج لا ينتمي إلى نادي رياضي، إلى جماعة ثقافية. طبعا إذا ما ردنا نقول ينتمي إلى وطن أو انتماء، ينطي للإنسان شيء كلش مهم، يعطي شعور أنه هو مو وحده بالدنيا، ويا جماعة يشاركون وياه، فبالتالي يفهم الحياة ويسير بالحياة بشعور ليس شعور الوحدة. شعور الجماعة يعطي شعور بالطمأنينة أكثر، يخفف عليه وطأة الحياة. لكن أكو لحظة غريبة ممكن يوصل لها الإنسان من دون ما ينتبه، لما يصير الانتماء مالته أقوى من خصوصيته، أقوى من رأيه، فتشوفه يدافع عن جماعته حتى وهو ما يعرف أنه هي جماعته مخطئة أو ما مخطئة، ويسكت عن تصرف لجماعته هو ما يعجبه شخصيا، حتى لا يتهموا بأنه هو خرج عن الجماعة، أو لا يتهموا أنه هو خائن للجماعة. وتبدي هاي الأشياء بأمور بسيطة يعني مصطنعة، تلقاه قاعد بنص الجماعة اللي هو ينتمي لها، واحد من يومهم يقول نكتة ما تضحك، يضحك، ينافق، يجامل، زين، لأنه الجماعة كلها تضحك فلازم يضحك، لأنه يقولون عليه شنو هذا مو ويانا. هذا السلوك البسيط ينتقل أحيانا إلى أشياء صعبة وخطرة. نشوف أحيانا يهاجم شخص ما يعرف أصلا فقط لأنه من الجماعة الأخرى أو من الطرف الآخر. لاحظون شو اللي ضرب سكينة برقبة نجيب محفوظ، قالوا له يا بتا ليش سويت هيك؟ قال والله يقولون انه هو كتب كلام بكفر في اولاد حارتنا. طيب انت قرأت اولاد حارتنا؟ قال لا ما قرأت. فلان يقول، وهنا يطلع لنا في السؤال كلش مهم، انه شو وقت يصير الانتماء من بيت او مكان او فضاء يسكن الانسان براحه الى قفص يحاصر الانسان ويسجن الانسان ويستولي على الانسان.

علم النفس الاجتماعي عنده إجابة مهمة على السؤال اللي طرحناه قبل الفاصل، أنه الإنسان ما يبني هويته من صفاته الشخصية فحسب. الإنسان جزء من تعريفه لنفسه يجي من الجماعات اللي ينتمي لها. من نقول أنا عراقي، أنا بصراوي، أنا طبيب، أنا شاعر، أنا أشجع الميناء، أنا من هاي العائلة، من هذا البيت، من هاي المدرسة الفكرية. هاي الكلمات أحبتي تحمل معاها شحنة عاطفية وشحنة قيمية كبيرة. فبالتالي نظرية الهوية الاجتماعية اللي طورها هذا دول الاثنين اللي قلنا عنهم تاتشفيل وتيرنر تشرح شلون الانتماء، انتماء الإنسان إلى جماعة يؤثر في نظرته إلى نفسه ويؤثر في نظرته إلى الآخرين. أنا من بغداد، بغداد عاصمة، البقية محافظات. تلاحظون رأسا صار اكو تمييز طبقي، صار اكو جماعة أحسن من جماعة. أنا ماخذ شهادتي من الجامعة الأمريكية، أنا ماخذ شهادتي من لندن، أنا هذا التمييز. أنا طبيب، فلان نجار، أنا من الطائفة الفلانية، فلان من الطائفة العلانية، أنا أنتمي لهذا رجل الدين، ذاك ينتمي لها. كلام خطر، حدود خطرة، وترسم فد علاقات ملتبسة وممكن أن تنتقل إلى صراعات مباشرة. كلما صار الانتماء أكثر أهمية في مفهوم الإنسان زادت قوة المعايير اللي تخليها الجماعة عليه، وهنا تبدي المشكلة. لأن الجماعة دائما والانتماء دائما يحتاج إلى حدود حتى تفهم أنت شنو، حتى تفهم أسئلة مثل من نحن ومن هم الآخرون، منو يلتزم. لازم تخلي قواعد وحدود، منو يلتزم بالقواعد والحدود يصير من يمنه، منو يخرج عن القواعد والحدود ما يصير من يمنه. وهنا تصير الهوية الجماعية فتشي كلش واضح، ويبدأ الإنسان يقيم الناس من خلال انتماءاتهم. ما يشوف فرديتهم، ما يشوف شخصيتهم، يشوف انتماءاتهم. انت شنو؟ انت برشلوني عاديك، حتى لو انت كلامك واقعي. تلاحظ شلون؟ انت من فلان طائفة، انت من فلان دين، انت من فلان مذهب، انت من فلان منطقة، انت من فلان توجه، فانا عاديك مباشرة، او انت صاحبي. حتى لو انت كلك شر، كلك شر، انت صاحبي وتوياي ودافع عنك هم، لان انت من ربعنا. تلاحظون خطورة المسألة؟ خطرة، خطرة جدا خطرة الانتماء. يعني عندما يتحول إلى معسكرات. وهاي أحد التفسيرات النفسية لظاهرة نحن وهم، ومسألة الميل إلى تفضيل أعضاء الجماعة، وأحيانا يكون التعامل مع الخارجين عنها بشيء من النفور وشيء من الشكوك. شوف أي واحد هسه يتكلم، أي واحد يتكلم من انتماء معين، يتكلم يثير أسئلة معينة، يثير تساؤلات معينة، يقول لك ها شنو طلعت عن الخط. شوف هسه أي بصراوي يحاول يسأل عن أسئلة لها علاقة بطبيعة الخدمات وطبيعة الحكومة وطبيعة ما يقدم من خدمة لأبناء الناس، ملف السكن، ملف الكهرباء، ملف المجاري، قطع الأراضي، فتح خدمات جديدة لأصحاب قطع. رأسا يقول لك ها شنو أنت منين؟ أنت لو أنت هذا أصلك، خلنا ندور على أصلك، خاف أنت مو بصراوي.

0: طيب ليش احنا نستصعب او ليش صعب مخالفة رأي الجماعة؟ الحقيقة الانسان دائما يخاف من العقوبة المباشرة، يخاف مثلا انه يفقد مكانته. الموظف اللي يعترض على رأي مديره يخاف انه ينظر اليه بانه هو مثلا ما عنده ولاء. شايفين هاي بالدوائر؟ الشخص اللي يختلف ويا اصدقائه يخاف لا يطلعوه من دائرتهم، يقول لك هذا والله دائما خلق ليعترض، هذا لا تجيبه يا معودين هذا عشس. الابن اللي يختار طريق مختلف عن عائلته دائما يسمع يقولوا له ايش قصرنا وياك، سوينا وياك، ليش انت هاي شعاق. بهاي اللحظة حقيقة الانسان راح يواجه سؤال معقد، سؤال مركب، انه انا دا اختلف وياكم، يعني ما اكون واحد منكم؟ يعني هو ان تكون جزءا من جماعة، من وطن، من عائلة، من انتماء معين، عليك انه انت ما تشغل عقلك، ما تختلف، ما تنقد نقد ذاتي لنفسك ولتكوينك الاجتماعي. كيف ممكن نتطور احنا اذا احنا ما عندنا قدرة على ان نختلف وعلى ان نبقى في بوتقة واحدة، ان نبقى في قارب واحد، في مصير واحد رغم اختلافنا؟ لان اختلافنا هذا مو يعني انه انا ضدك، يعني انه انا ارى الحقيقة من زاوية ومن وجهة نظر مختلفة. لماذا لا تسمع لي؟ لماذا لا اسمع لك؟ أخطر لحظة هي لما الانتماء يصير مؤذي، لأن الانتماء أحيانا يسرق جوهر الإنسان، يأخذ من يمه أهم ما عنده، يأخذ ضميره. جماعة تقول لك هذا الشيء صحيح، أنت تشوفه صحيح حتى لو كل شيء بالدنيا يقول لك هذا الشيء خطأ. الجماعة تقول لك هذا الشيء خطأ، تقول خطأ حتى لو كل الدنيا تقول لك هذا الشيء صحيح، وبالتالي تتحول أنت إلى آلة. هاجم فلان، هاجمه، امدح فلان، امدحه، تمدحه، بدون أن يمر أو أن تمر هذه الأحكام أو هذه المواقف تمر بالموشور، بالفلتر الداخلي مالتك، أنت تشوفه هذا صح هذا خطأ. بالتالي تتحول فكرة الانتماء، فكرة الجماعة، إلى منظومة بديلة عن التفكير. ما تقول أنا شنو رأيي، تقول الجماعة شو يقولون، خل أنا أصير شو يقولون، إحنا وياهم. هذه مشكلة، هاي أخواني، هاي كارثة يعني تقع على المجتمعات، كارثة تقع على الأمم لما تتحول إلى خنادق وخانات. ولهذا تشوف بالسوشيال ميديا الناس ما تدور على رأيك، تناقشه بحجج علمية، معرفية، واقعية، ثقافية، لا، تريد تعرف شنو رأيك فتنقسم، لو وياك لو ضدك، انتهى الموضوع، هاي ما بيها مشكلة. لو يشتمك، لو يقول لك انت من ربعنا دي، الله تعال طب، هاي مشكلة، وهي مشكلة خطيرة حقيقة، لأن هي تحولنا إلى مجموعة من القطعان، قطعان قطعان. تتابع لي يا راعي عمي، أنت من يا راعي بوية، روح وين ربعك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الانتماء ونرجع، حياكم الله في مجاز.
1: الإنسان كائن يبحث عن جماعة يشعر داخلها بأنه مفهوم ومقبول وله مكان. منذ الطفولة نبحث عن الأسرة ثم الأصدقاء والمدرسة والحي والجماعة التي نتشارك معها اللغة والذكريات والقيم. الانتماء يمنح الإنسان هوية وشعورا بالأمان، ويزيد قدرته على التعاون والتضامن وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين. لكن الانتماء يمكن أن يتحول إلى قوة خطرة عندما يصبح معيارا للحقيقة والحق، وعندما تختزل قيمة الإنسان في الجماعة التي ينتمي إليها. في مجتمعاتنا العربية تتداخل دوائر الانتماء بقوة، الطائفة والعشيرة والقومية والمنطقة والحزب وحتى النادي الرياضي، وقد يصبح الفرد مستعدا للدفاع عن جماعته مهما كان موقفها، لأن نقد الجماعة يبدو له كأنه هجوم على ذاته. هنا يتحول الانتماء إلى ما يسميه علم النفس الاجتماعي التحيز للجماعة الداخلية. يبدأ الإنسان برؤية جماعته بصورة أكثر إيجابية، ثم يفسر أخطاءها بطرق مخففة بينما ينظر إلى أخطاء الجماعات الأخرى بصرامة أكبر. نشاهد ذلك بوضوح في الرياضة. مباراة كرة القدم قد تصنع شعورا هائلا بالوحدة بين آلاف الغرباء. الهتاف نفسه والرمز نفسه واللون نفسه يمنح الجميع إحساسا بأنهم جزء من شيء أكبر، لكن المنافسة قد تنقلب إلى كراهية وإهانة وعنف عندما يصبح انتصار الفريق دليلا على تفوق الذات وهزيمة الخصم إهانة شخصية. وماذا عن اللامنتمين؟ هناك أشخاص يرفضون الانضمام الكامل إلى جماعة واحدة، أو يفضلون الاحتفاظ بمسافة نقدية من الجميع. هذا الموقف قد يمنحهم استقلالا فكريا، لكنه قد يضعهم أيضا أمام شعور بالعزلة، لأن الإنسان يحتاج إلى روابط اجتماعية حتى يشعر بالمعنى. وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث. تستطيع هذه المؤسسات أن توسع دوائر الانتماء، فتجعل المعرفة والمواطنة والعمل المشترك مساحات يلتقي فيها المختلفون. المشكلة تبدأ عندما يصبح الانتماء أعلى من القانون وأقوى من الضمير وأشد حضورا من فكرة الوطن. الانتماء الصحي يقول هذه جماعتي وأحبها، أما الانتماء المتطرف فيقول لأنها جماعتي فهي دائما على حق. وبين الجملتين يتحدد ما إذا كان الانتماء سيصنع مجتمعا متماسكا أو مجتمعا يعيش في حالة صراع دائم بين جماعات تبحث كل واحدة منها عن انتصارها الخاص.
0: ولهذا شوف أنت في وضعنا العراقي حقيقة المسألة كثير معقدة، لأن عندنا انتماءات عائلية وانتماءات مناطقية وانتماءات سياسية وانتماءات دينية وانتماءات ثقافية وانتماءات رياضية، وحاضرة بقوة ومؤثرة. أنا ما أقدر أنتقد سلوك مثلا مسؤول فلاني، لأن أنا ممكن ما يرد علي بطرق مهنية إلها علاقة بتقصيره بشغله في هاي الدائرة الفلانية، لا يروح يهيج عشيرته علي. صحفيين العام تذكرون صحفي انتقد رئيس الوزراء، طلعت العشيرة عليه، العشيرة شنو علاقتها؟ المفروض يرد عليه بسياقات حكومية، بسياقات دولة، منظومة دولة. أنت لاعب كرة قدم، مدرب ما تقدر تنتقده، ممكن يجيب عليك فلاني خابرك وعلاني خابرك ويحركون عليك جهة معينة تتحرك عليك. هذه حقيقة، هذه مو سياقات دولة. أكو قنوات قانونية قضائية، ممكن واحد إذا يحس أنه تم النيل منه بطريقة غير قانونية يلجأ إلى القضاء. صورة الجماعة تتداخل عندنا مع صورة الذات. إخوان، أنا لما أنتقدك أنا أنتقد عملك، فأنت ترد من هذا المنظور، تحسن عملك، تجاوب بالأرقام، بالإنجازات، بالأعمال. صورة الذات لما تذوب وتدخل في صورة الجماعة، أنت إذا انتقدت فريقي معناها انتقدتني، إذا انتقدت مدينتي معناها انتقدتني، لازم أدافع عن المدينة، إذا انتقدت شخصية أحبها لازم أبدي أبرر حتى أخطاء هاي الشخصية قبل لا أفحص كلامك. هذا يحدث لأنه الانتماء القوي يجعل معايير الجماعة أكثر حضورا من معايير الحكم والسلوك الشخصي والفردي. زين، المشكلة بالانتماء؟ لا أبدا، هنا لازم نكون دقيقين. الانتماء من أهم الحاجات الإنسانية. العائلة اللي تقف مع كل فرد من أفرادها بالمرض، بالأزمة الفلوس، تعطي سند، وسند حقيقي. الأصدقاء اللي يتعاونون ويانا وقت الشدة يصيرون شبكة آمنة. الجماعة تنقل لنا اللغة، تنقل لنا العادات، تنقل لنا الذاكرة. الدين مهم، الانتماء السياسي مهم، يعطينا جزء، يعني الانتماء الوطني مهم. وبالتالي أبحاث الهوية الاجتماعية دائما تشير إنه الانتماء يعزز شعور الإنسان بالقيمة وبالمعنى وبالاتصال بالآخرين. إذن المشكلة مو أن يكون عندك جماعة تنتمي لها، المشكلة لما تكون كلمة جماعة أكبر من قدرتك على التفكير. هي ما عندنا ما يعني ماكو مشكلة أبدا. ولهذا أكو شيء اسمه الانتماء الناضج، ممكن للإنسان أنه ينتمي إلى جماعة ويختلف معها، يحب مدينته وينتقد أخطائها، يحب عائلته ويقدر يقول لواحد من عائلته ترى أنت غلطان بهذا التصرف، عدل نفسك، يحب وطنه لكن يطالب بإصلاح وطنه. هاي مو خيانة للانتماء، بل ممكن أن تكون واحدة من أرقى صور الانتماء حقيقة، لأن هنا أنت ما تتعامل ويا الجماعة مع جماعتك بأنهم شيء يجب حمايته مهما فعلوا، لا، أنت تتعامل وياهم باعتبارهم شيء تريد أن يكون أفضل، تريد أن يكون أحسن، تريد أن يتكامل. الكلام كثير أصدقائي في هذه المسألة، لكن يهمنا حقيقة إنه الكلام هنا يتحول إلى منظومة أفكار نطلع من يمها ونعيد تفكيرنا بما نؤمن به، ودائما نصلح من أنفسنا، دائما نحاول أن نكون نسخة جيدة متواضعة تفهم وتتطور وتحلل وتغير. إذن لم يبقى لي إلا أن أشكركم، الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أحبتي من البصرة، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافيوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلا من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
4: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأنه هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
1: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
4: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات، حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
1: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعما تقنيا وتدريبا مستمرا لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
5: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق، والمنافذ أيضا الحدودية تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
1: من جهة أخرى

0: تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقاً بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل. يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
1: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
0: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة بر أمان عصيا على شبكات التهريب.
2: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرضها إن شاء الله. القرآن الكريم ذهب في أكثر من موقع وموقع على وصف الحق تبارك وتعالى بالقاهر. دائما القرآن يصف الباري بالقهر، مثلا الواحد القهار. هاللون من الوصف اللي القرآن الكريم دأب عليه، شو مقصود بيه؟ يعني شنو اللي يقصد من القهر؟

0: بالبداهة أدرك الآن لما أطلع من بيتي أدرك أني أروح للسوق أقدر أروح إلى السوق، أو أروح إلى مكان محرم أقدر أروح إلى مكان محرم. يعني ما يصرفني صارف أبدا، إرادتي هي اللي توجهني. هذه الإرادة أنا أشعر بها وأشعر أنها حرة. إذن شنو معنى القهر؟ يعني الله عز وجل ما قهرني في باب السلوك، ما قهرني أبدا، لأن إذا يقهرني أصلا نلغي كل الشرائع ونلغي القوانين كلها، يعني يتحول الإنسان إلى حجارة، إلى أداة لا تضر ولا تنفع. والمفروض لا، الإنسان يمتلك إرادة ويسخر إرادته شو ما يريد. شنو معنى القهر إذا؟ القهر هنا اللي يشير إلى الآية الكريمة وهو القاهر. طبيعي أكو أشياء إحنا مقهورين بها خارج عن إرادتنا. الأشياء الخارجة عن إرادتنا إحنا وما يحيط بنا، يعني ما حولنا. ليش؟ مثلا الله عز وجل قهر العدم بالوجود. العدم انتزع منا الوجود، انتزع اوجدنا واحنا ما كنا شيء مذكور. زين، اوجد السماوات والارض. طبعا العالم هذا كل شيء عدا الله مو ازلي محدث، الله احدثه اوجده. الاشياء كلها نعم ما عدا الله محدثة. زين، قهر العدم بالوجود وقهر الوجود نعم بالإفناء. نبه لي، الوجود قهره بالإفناء وبالفساد وبالانحلال. ما نقدر نقول قهره بالعدم، لا، لأن الوجود ما ينعدم، يتحول. نبه إلى النقطة. الآن أنت مثلا قد تتصور لأول وهلة أن الإنسان لما يموت وينوضع بالقبر يعني انعدم. لا، مو انعدم، الواقع ما انعدم، تحول إلى ذرات. الذرات هذه إذا قدر إلها في يوم من الأيام أن تتحول إلى طاقة، يعني تحول من شكل إلى شكل، وإلا عدم ما في عدم. زين، فالباري قهر الوجود بالإفناء وبالفساد، قهر العدم بالوجود، قهر الظلم بالنور. إذن يا أشياء اللي تحيط حولنا مقهورة لله. مقهورة شنو؟ ممكنة، يعني وجودها وعدمها سواء، ما يطلعها إلى عالم الوجود إلا إرادة الله. الشيء الممكن ما يعني يتساوى بالنسبة إلى طرف الوجود والعدم. فاللي يطلع على الوجود شنو علته؟ الله عز وجل إذا أراد خلقه خلقه، إذا ما يريد يبقى في مكانه في كتم العدم. زين، اذا قهر الله عز وجل هذه الامور بارادته. زين، بالنسبه لنا شنو الاشياء اللي خارج ارادتنا نعتبر انفسنا مقهورين بها؟ هاي الاشياء الاتيه. مثلا انا عندما خلقت افرض ذكر وخلقت الانثى انثى، هذا شيء مو باختيارنا ابدا، هذا احنا مقهورين به، مقهورين بي الى تخطيط وتخطيط كامل. كيف؟ القرآن الكريم الصورة هذه يحاول ابرازها بشكل واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الآية صريحة أن مسألة تحديد نوع الجنين شيء ما نمتلك إحنا أسباب بأيدينا، ما نقدر إحنا أسباب نتحكم بها. شافت حكايات أكو، دعاوى أكو، يقولون إحنا نتحكم بالأسباب. لا، أنت ما تتحكم بالأسباب. ليش؟ مو مثلا يقول لك الآن الصبغة اللي تحدد نوع الجنين، العلماء بدأوا الآن يوجهوها، يعني عادة إذا ارتفعت نسبة الصبغة، غلبت نسبة الصبغة الفلانية على الصبغة الفلانية، صار الجنين ذكر، انت ما شويت شيء، يعني جيت حورت بنسبة المادة، انت ما خلقت المادة، ما كونتها حتى تقول انا كونت الذكر، لا، اتحكمت بالنسبة بس. وهذا تحكمك بالنسبة ايضا بدون ارادة الله عز وجل ما يمكن يتم، اذا الله تبارك وتعالى ما يريد الا ان يكون ما يكون بلا كلام. نبه لي زين، هي المسألة تخضع لارادة الخالق، يعني انت تمام تقدر تختزن الخلايا، تختزن اشعة الشمس في خلايا صحيح، لكن انت تخلق اشعة الشمس لا، وانت اذا منعت انت ما تقدر تكونها الان. اذا اعود للموضوع، احنا مقهورين في نوع الجنين ما نقدر، مقهورين وين؟ في عصر الانسان، يعني مثلا انا ولدت في هالعصر، واحد ولد قبل 100 سنة، واحد ولد في عهد نوح، مكان الانسان من خط الزمن من سير الزمن، طبعا الزمن في البعد مو كما يعبر عنه البعد، هو بعد من الابعاد. الزمن شنو؟ الزمن بالواقع شنو؟ لما نقول زمن يعني عينا مثل الطريق، الان مو عندنا جسم الى 3 ابعاد، عندنا كل جسم الى طول وعرض وعمق، هذا البعد الرابع، الزمن بعد من الابعاد. طيب مكاني من الزمن انا ومكان اي انسان من الزمن هذا خارج عن ارادتي، ما ادري. واحد الله كتب له ان يخلق في عصر النبي صلى الله عليه واله، فيحصل بركة النبي ويحصل القرب من النبي ويحصل ذاك العصر اللي بيه عطاء وفتح وخدمة للاسلام مثلا. واحد قدر الى ان يعيش في عصر الحجاج، واحد قدر الى ان يعيش في عصر هارون الرشيد، واحد قدر الى ان يعيش في عصر التتر، بس مو باختيار، ما اقدر، مكانه من الزمن مقهور عليه الانسان، انا ما استطيع اتحكم، ما اعرف انا الوقت. كذلك انا في اي مكان راح اموت هم ما ادري، ما ادري يعني مكاني. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني الأشياء اللي خارجة عن إرادتي، رزق كثر ما أدري، خارج عن إرادتي، هذا خاضع لتخطيط. في أي مكان ستكون نهايتي ما أدري. يقولون أن نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام كان جالس ودخل عليه عزرائيل بصورة رجل، دخل عليه قال له اكو واحد قاعد يمه، قال له يا نبي الله انا اريد تنقلني الى الهند. قال له ليش؟ قال له انا عندي حاجة ضرورية واريد على البساط، تأمر البساط بنقلي الى الهند. قال له طيب. من طلع التفت ملك الموت الى سليمان، قال له هذا الان اللي طلب نقله الى الهند انا مأمور بقبض روحه بالهند، مأمور أن أقبل روحه بالهند هناك. هذا الشاب بمجرد هو يقول له أنا طلب قلبي من هذا الداخل عليك، قال له يسلم صح، أنا مأمور بقبض روحي لكن مو بهالمكان، مأمور بقبض روحه بالهند، أنت الآن أمرت البساط بنقله وأنا راح أتبع هناك لأقبض روحه، لأن هذا مقدر إليه في هالبقعة في هالمكان، مقدر إلى قبره هنا. واحد لا، مقدر الى قبره ان يكون في جوف الاسماك، واحد مقدر الى قبره يكون في بطون الحيوانات. هالمعنى لاحظ اللي امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه في احدى خطبه يقول: حتى اذا تصرمت الامور وتقضت الدهور وازف القدر المقدور اخرجهم من ضرائح القبور وأوجرة السباع وأوكار الطيور ومطارح المهالك. لاحظ أن واحد يطلع يحشر من بطن الطيور، واحد يحشر من بطون الحيوانات، ما معروف مصيره شنو، وين مماته، وين الله مقدر له، في أي لون من الألوان. نعم هذه أشياء العباد مقهورون بهذا لله. نبهي. إذن القهر في هذه الأشياء، القهر مو بالأشياء الاختيارية اللي واقعة تحت سلطتنا اللي يترتب عليها السلوك اليومي، لا، السلوك اليومي احنا ندرك بالبداهة ان الله جعلنا فيه احرار، ما يمكن يقهرنا به. نعم قهرنا بالموت، احنا نريد الحياة مثلا ويجي الموت يقطع خط الحياة، هذا قهر بالواقع. وكفى به من قهر. وهم انا اقول لك لو ما هذا القهر لوجدت الانسان يدعي الالوهية. صدقني الانسان هو يا مغرور هو يا تافه. صدقني لولا الموت لادعى الالوهية. هو مع الموت ادعى الالوهية. مع الموت ادعى الالوهية. هذا لو قدر الى ما يموت لا بالتأكيد كان ادعى الالوهية. وبالتأكيد كان دعى الناس لعبادته. لان انت ما تقدر تلقى عظيم مثل الانسان ولا تقدر تلقى تافه مثل الانسان. شايف؟ هو عظيم اذا وصل الى نهاية العظمة في استعمال عقله ومداركه وفي استعمال طاقاته. وهو تافه اذا استعمل غرائزه وتحول الى اتفه من الحيوان. بالفعل. اعود للآية. طيب من بعد ما اخذنا فكرة عن القهر نرجع للآية الشريفة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده. الفوقية شنو المقصود بها؟ الفوقية طبعا احنا عندنا اكو مدرسة تفسر القرآن بالظاهر تماما. انا ذكرت لك قبل ليلتين قلت لك ظاهر القرآن حجة بلا كلام، لكن اذا المعنى يصطدم بخط من خطوط الاسلام العريضة ما يمكن حمل اللفظ على ظاهرة. مثل الآية فوق عباده، ما المقصود بالفوقية؟ يعني الجهة، مو الجهة يعني الله فوق مثلا والناس تحت. اولا الجهة هي شنو؟ الفوقية والتحتية شنو بالقياس؟ انه يعني احنا ندرك ان اللي فوق راسي انا اسميه فوق واللي تحت رجلي اسمي تحت. اما الفوقية من ناحية موضوعية ما موجودة. شو الفوقية؟ شنو احنا ندور فيها الكواكب في الافلاك، الفوق تحت والتحت فوق وكل اصلا ما في فوقية. زين اذا من هالناحية الفوقية ما المقصود بها الجهة؟ لان هنا الفوقية من صفات الاجسام، تقول هذا فوق وهذا تحت، هاي صفات الاجسام. اما بالنسبة للباري عز وجل ما تصح عليه هالصفة لا الفوقية ولا التحتية. زين لان هاي من صفات الاجسام. فانت تستغرب لما تلقى في تراثنا الاسلامي اكو مفسرين مثلا يفسرون الفوقية بالجهة. لان انا شفت فرد واحد مثلا يفسر معنى قوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول دول اربعة من الاولين ثمانية واربعة من الاخرين. الاربعة من الاولين يحسبهم والاربعة من الاخرين ام يحسبهم؟ ما اشتيع حط صبعي على دنبلة ماكو داعي. المهم يقول اربعة من الفقهاء دول شايلين عرش الله عز وجل. أربعة من الفقهاء. هذا التفكير السطحي. التفكير يعني القرآن الكريم هالطاقة العظمى ما تنعطى إلى ذهن عادي يفسر القرآن الكريم. لأن أنا أكد لك أن القرآن الكريم يحتاج إلى تفسير يتناسب مع العصر. يعني إذا كانوا فسروا قبل 100 سنة بتفسير وقبل 1000 سنة تمام جزاهم الله خير، تعبوا مفسر المسلمين تعبوا تعب شديد وبذلوا جهود جبارة وبهم مفسرين عمالقة. لكن هو القرآن أكبر من جهد الفرد الواحد. ما تقدر تخلي فرد واحد يفسر القرآن كله، لأن القرآن الدنيا والدنيا بها تخصص. القرآن كتاب العالم، كتاب الدنيا، كتاب الإنسانية على امتدادها. ما يمكن يجي واحد يحل مشاكل الإنسانية كلها، ما ممكن. يعني القرآن بجوانب تتعلق بالمجتمع، جوانب نسميها اجتماعية، بجوانب نسميها بيولوجية، بجوانب نفسية، بجوانب اقتصادية، بجوانب اخلاقية. اذا كل العلوم يريد ان تخصص، فكل علم يريد مجموعة من المتخصصين. اما ان نشيل القرآن نطي الى واحد يجي يقول ان ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول ثمان اشخاص، اربعة من اللي راحوا، اربعة فلان وفلان وفلان من العلماء، دول شايلين عرش الله. كلام ما تقبله في حال من الاحوال، كلام طبعا ما يتناسب ويا عظمة القرآن واهمية القرآن الكريم. اذا شنو المقصود بالفوقية؟ المقصود بالفوقية ان امره فوق اوامرهم، زين، وهو القاهر فوق عباده. ان امر الله فوق اوامر الناس، ارادة الله فوق ارادة الناس. ما تحمله على المعنى الظاهري، لا، تحمله على المعنى الكنائي. بعدين اكو شيء الفت نظرك، انه مو كل فوق هو قاهر وكل جوه هو مقهور، لا، مو شيء ابدا. يعني قد واحد يسكن الطابق الاول وهو امير او وزير، واحد يسكن الطابق الفوق هو شخص عادي، على علاقة. يعني المسألة مو الفوقية وحدها هي دليل العظمة والتحكية هي دليل الانحطاط، لا، مو هكذا المسألة. اذا مو هالشكل السطحي نتناول به القرآن ونفسره. المقصود بالفوقية غلبت إرادة الله على إرادات الناس. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. إذا تعارضت الإرادتان، طبعا إرادة الله عز وجل هي الغالبة، هو واهب الكون، هو منه الإنسان، شنو قيمته أرجوك حتى إرادتك تعارض إرادة الله؟ هو منه، شنو هو الإنسان؟ أتفه ما يكون. هذا إرادتك تعارض إرادة الله؟ تلتفت من بعد هالتمهيد، شوف وثبة القرآن، شلون القرآن يثب وثبة عظيمة، وهو القاهر وين؟ فوق عباده. التفت للتعبير، شنو المقصود القاهر فوق عباده؟ يعني اكو بعض الناس يقول ان انا عندي قدرة وعندي ارادة على ان ابرمج الحياة، عندي قدرة وعندي ارادة على ان اثبت نفسي، اثبت وجودي، لكن عباد الله لا. عبد الله يقول انا لا طاقة الا ما اعطاني الله، لا، ما عندي شيء الا من الله تبارك وتعالى، كل شيء متلاشي عندي اذا اوامر الله. بتعبير اخر، ان عباد الله عز وجل لا يعبدون الا الله، فارادة الله هي التي تسيرهم، بينما اللي مو عباد الله لمن يعبدون؟ يعبدون القيم والغرائز. يعني انت ملاحظ، شايف اكو ناس يصبح عليه الصبح، من الصبح الى نص الليل، لما تسأله تقول له انت شنو، يقول لك انا فلوس، ما اعرف غير فلوس، هذا اروح ابيع واشتري واكد واجمع. هذا افتهمت، انت تبيع وتشتري وتكد وتجمع ويصير نص الليل، النتيجة شنو؟ اذا كان من الصبح لليل كل عمرك هكذا، النتيجة شنو؟ هل اطلعت انت تحمل لك شيء من المعارف؟ مثلا هذا الوقت كله انطيت، فتقسم منه لتهذيب نفسك، قسم منه لتربية عيالك، قسم منه لإعطاء حق المجتمع اللي تعيش فيه، قسم منه لإعطاء حق الله اللي منحك النعم، لا. اذا فلوس، هذا الشيء يعبد، يعبد المادة، يعبد الدرهم. واحد تلقاه من الصبح الى الليل ايش يعبد؟ يعبد المعدة، وين واصفي له أكلة زينة طارق عليها، وين واصفي له طعام جيد طارق عليه، وين واصفوا له شيء نعم يفيده للأكل راح اشتراه. ما يفكر إلا بملء هذه البطن، ليس إلا البطن، ليس إلا. وهذا لا تتصور على مستوى افراد، لا حتى على مستوى ملوك ايضا صاير. انا اتخطر عرضه وملابس سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كان نجم شيخ الى الطعام، عرضه وملابسه وجببه للبيع، جبب ثمينة، لقوا في اطراف الجبب دسم ودهن، استغربوا هذا خليفة مو شخص عادي، ايده بيدين الكم ماله بيدين شنو. سألوا واحد من غلمانه قال له تعال شنو الملابس وكلها الظاهرة موجودة في كل ملابسه، ملابسه دائم بها ثمن، شنو الموضوع؟ قال هذا كان يجيبون السفرة الطعام بعد حار، ما ينتظر لما يبرد، يستعجل يمسك الطرف كمه ويأكل. هاي القصة هاي المسألة. تصور هذا الرجل كان مثلا بدرجة من النعم غريبا مكب على الطعام. حسب ابن آدم، شوف الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. زين هذا تلقاه عابد شنو؟ عابد غريزة الطعام، واحد عابد غريزة الجنس، ما يعرف الا الجنس من الصباح الا الليل، ايضا هذا عابد لهالغريزة. واحد عابد غريزة الانانية، ما يعرف الا فرشي عظمه، يريد اهله يمجدوه والمجتمع يعظمه والناس تنحليله ويعاملوه يكون معاملة خاصة، يشعر بشيء بلون من العظمة، يقرب حد العبادة، الناس تعامل على أساس يقرب من حد العبادة. هاي كلها عبوديات. شايف واحد يعبد أنانية، يعبد غريزة طعام، يعبد غريزة جمع، يعبد على كل حال. لكن عباد الله لا يعبدون إلا الله عز وجل، أوامرهم مقهورة لأمره، ما تتحكم بهم الغريزة. يقولهم الباري عز وجل صوموا، يقعد من الصبح ممسك لا يتناول شيء إلى أن يأذن له الله عز وجل، إذا أذن له تقدم إلى الطعام، إرادته مقهورة لإرادة الله. يقعد من الصبح ما يطيق اسم راحة، امرته اوامر الله ان ينتبه، يعوف النوم الذي لا يقعد يصلي يقهر ارادته بارادة الله، يقهر غريزة الجمع، يأمره الله عز وجل يقول له وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. زين يطلع من صفو امواله يوزعه في سبيل الله، هاي كلها قهر لأوامره مقابل أمر الله عز وجل، أن إرادة الله قاهرة لإرادته. إذن العباد عباد الرحمن الذين يعبدون الله إرادتهم مقهورة لله، بعكس اللي يتصور أن إرادته حرة تعمل في هذا المجتمع ضمن نطاق اختياره، يلعب كيف يريد، لا يتحكم بإرادته أحد. لا، إرادة عبد الله مقهورة لله تبارك وتعالى، وهو القاهر. لاحظت سر التعبير، وهو القاهر فوق عباده، هو الواقع إرادته فوق كل شيء، فوق كل الأوامر. لكن تخصيص العباد مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ هاي مرتبة العبودية، المرتبة الجليلة تخلي كل إراداتهم متلاشية أمام إرادة الله، وهو القاهر فوق عباده. بعد ويرسل عليكم حفظة، الحفظة منهم من؟ أولا ليش الحفظة؟ شنو يعني الداعي؟ احنا المفروض ان الله عز وجل يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، المفروض ان الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى. واعمال العبد مهما تكون، الانسان ما يكون عنده من اعمال، اعمال هي بعين الله امام الله مكشوفه واضحه، وما كل لا شيء ينسى ولا شيء يضمحل اطلاقا. هسه بعد اكو فرد تفسير شوية ما احب اقحمك به، هاي الاعمال يعني هالصورة هاي الاعراض نبه لي الاعراض هي امام اعيننا تتلاشى يعني هالقومة والقعدة والعمل والصوت اللي يطلع مني هذا يتلاشى امام اعيننا اما هو موجود بالجو مو متلاشي نبه لي بيزة موجود يعني الان الصوت شلون بعض الاصوات الان دا يحاولون اصوات بعض من تقدمنا اكو ناس عاشوا قبل الاف سنين يردون يستحضرون اصواتهم يردون يفرزون اصواتهم لان الاصوات موجوده بالجو العلم الان يتعب يحاول ان يحصل على اصوات هؤلاء حتى الحركات الاعراض القائمه بالانسان يحاولون تسجيلها بس صوروها صوروها قدروا بالتصوير يحفظوها لكن غير التصوير اكو وسيلة لحفظها الان اذا هي مو متلاشية موجودة هي غائبة عن بالنسبة لنا غير لكن بالنسبة للباري لا مو غير الباري يعلمها فاذا كان كذلك اذا شنو معنى حفظة شنو الداعي للحفظة ملك على اليمين وملك على الشمال ما كنت من تخلص من الصلاة مو تقول السلام عليكم السلام عليكم سلام على ملك اليمين وسلام على ملك الشمال ها وان كان احنا يقولون انتم من تخلصون من الصلاة تقولون خان الامين خان الامين ما تقولون السلام عليكم تقولون يعني جبرائيل كان مكلف باداء الرسالة الى علي بن ابي طالب وخان والطاهر محمد هذه الجملة اي واحد برا من تطلع من تجي وياه ابدا يعني من يشوفك ابدا كانه مفروغ من عده شيء مفروغ من عده احنا مثلا من نخلص من الصلاة نقول خان الامين يعني نشتم جبرائيل لأن جبرائيل باقي الرسالة وراح أطلع لمحمد وهاي مساجدنا بالصبح الليل الصيحة يشهدوا أن محمد رسول الله هاي مو صدق كلها مو صدق بس فرد مخرب نعم يقول له وين هاي الرواية انت شايفها بيا مكان مفتري ها الواقع لحيلة في من ينم يقول الشاعر لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلف ما يقول فحيلتي فيه قليلة يسأل هذا لا يخلف ما يقول ها الكلام بلا طعمة المهم أن الآن احنا مو تسلم وفرض على ملك اليمين وملك الشمال هؤلاء هم الحفظة ها هؤلاء الحفظة ليش الله عز وجل وضع حفظة على الإنسان طبعا أراد أن يخاطبنا عن طريق عاداتنا خاطبنا عن طريق ما اعتدنا عليه شلون يعني احنا بالنسبة للاشياء المتأخرة بيش نحفظها يعني افرض انا عندي معاملة ويا واحد الى سنتين عندي عقد الى 3 سنين 4 سنين بيش احفظ هذا العقد احفظ بالكتابة عندي حقوقي لا تروح اكتبها اسجلها حتى لا تروح واوقع عليها مو هكذا الباري عز وجل من هالمنطلق عاملنا اللي يقول ان اللي لكم واللي عليكم ترى ما راح يروح عنكم لانه محفوظ لان هذه بيها لطف للمكلفين للناس ان الانسان يعرف ان عمل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد والا الباري عز وجل ما تغيب عليه الامور هاي الامور موجودة امامه ومو غايبة عن علمه والباري تبارك وتعالى لا يحتاج الى تسجيلها لكن بالنسبة لنا لتطمين العبد في هذا الهدف فيرسل عليهم حفظة هؤلاء الحفظة مهمتهم كتابة ما يصدر من الانسان طيب هذول الحفظة هل هم اللي يتولون قبض روح الانسان وغيرهم وكثير من المفسرين يقول هم دولة هم الاعوان اللي يتولون قبض الروح ليش لان يقول ملك الموت جسم واحيانا مثلا بها الدقيقة هذه تصير مثلا في الكرة الارضية 1000 حادثة وقعت في بقاع الارض المختلفة والمسألة مو مسألة معجزة ملك الموت جسم والجسم لما يكون جسم يعني يكون الى مكان محدود ما يمكن يصير بمكانين في وقت واحد الجسم جسم الى مكان واحد في وقت واحد ما يمكن يتوزع الى امكنة متعددة بلحظة واحدة والمسألة بتكون مسألة معجزة مسألة طبيعية. فإذا كان كذلك إذا لابد إلى أعوان، الأعوان هم اللي يتولون قبض الروح، وبالتالي هو عندما يقبرها يسلمها لله. ولذلك أنت تقرأ بالقرآن حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. أشهر كما ستمر علينا الآية من ناحية، من ناحية يقول يتوفاكم ملك الموت، من ناحية الله يتوفى الأنفس. إذن شلون الجمع؟ الجمع أن أكو أعوان لملك الموت يتولون قبض الروح، زين، وبنفس الوقت الأعوان يسلمونها لملك الموت، وملك الموت أيضا يوكلها إلى كف القدرة، زين. أشخشنوا التسليم والتسلم مادي، يعني شيء مادي، يعني خلنا أضرب لك مثلا، لو أنت تطلب لك واحد الآن 1000 درهم يحولها إليك على حسابك بالبنك، ثم يسألك يقول لك سلمت مبلغك؟ تقول له سلمت، تمام سلمت، إنما تحول لحسابك بالبنك، فتسلمت، يعني مو إلا تسلم مادي، سلمت بإيدك. الروح مو فرد شيء يتسلم بالإيد، الروح من المجردات، مو شيء يجب، لا، لكن المقصود أن انقطع اتصالها بالجسم، هذان الملكان قطع اتصالها بالجسم. بنفس الوقت أوكل الأمر إلى ملك الموت، وملك الموت أوكل الأمر لله عز وجل. وإلا ما نعقل إحنا أن الروح يتسلمها الإنسان يمسكها، مو شيء يلزم بالإيد، ولا شيء يمسك وينتقل من إيد إلى إيد حتى نقول أن التوفي، لا، الله عز وجل أراد أن يقطع حبل حياة إنسان يأشر له خلص انتهت. وإذا الله يحب موشكل ما يتعبه باللحظات الأخيرة، صدقني، يعني يعني أحيانا المؤمن وإن كان قد تكون كفارة إلى لذنوبه، أحيانا بعض الناس يطول به النزع، وإذا طال به النزع مثل ما يعبر الإمام أمير المؤمنين، يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. إذا قلت لك واحد إذا الله كاتب له سعادة قضية تصير خفيفة بالعجل، عزيز ليذل ليهون، لأن إذا طال شوية ويا النزع، إذا طال ويا النزع، ها؟ كم لاحظ الدعاء، اللهم ارزقني الراحة عند الموت. الراحة شنو؟ تطلع بالعجل، لا تبقى، لأن هي بالرواية تقول ما تخرج الروح من عرق إلا انقطع، ولا من عضو إلا انصدع. تعلقها إذا هالتعلق الموجود إلها إذا ابتعد يؤلم الأعضاء، الأعضاء لون من التأثير على الأعضاء، فهذا تلقى في حالة كرب. هاي الحالة اللي عبر عنها النبي شدة، يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني، هذه اللحظات اللي تمر علي وهو في كرب شديد، في ذيك اللحظات الحرجة إذا أراد الله عز وجل أن يريحه تكون القضية خفيفة. أذكر صخر، صخر أخو الخنساء اللي ملأت الدنيا عليه صراخ، هذا شوية لما طالت بعلته ظل مدة طويلة، سمع امرأة تسأل زوجته سليمان تقولها كيف أصبح صخر؟ قالت والله أصبح لا هو ميت فيبكى ولا هو حي فيرجى، أو العفو لا هو ميت، الميت معنى آخر، الميت بالنسبة للإنسان، فتقول هذا لا هو ميت وإحنا مستريحين من عنده، ولا هو حي واحنا مستفيدين به. فاحس منها الضجر والالم، فانشا يقول الا ام صخر، كان امه الى جنب السرير ما تفارقه، ما جزعت ما ملتك، الا ام صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني، لعمري ومن شاوى بأم حليلة فما عاش إلا في شقا وهواني، أهم بأمر الحزن لا أستطيعه وقد حيل بين العير والنزواني. الغرض في هذا الواقع، الروح قلت لك إذا قدر لها هذول الأعوان يشيرون إلى انقطاعها، ثم يحصل التسلم من قبل هؤلاء الثلاثة. لأن هل هم ذولا؟ لا. أكو كثير من المفسرين يقولون لا مو هم. وشفت رأي للراجي، رأي جميل. الراجي يقول الملائكة أقسام، أصنام، قسم منهم إلهم علاقة بالأمور الروحية، الثواب وعقاب وإنزال رحمة على العباد. هذول شو يسموهم؟ يقول الروحانيين، يعبر عنهم بالروحانيين. وقسم اللي يسموهم الكروبيين، يقول ذولا لمبادئ الغم والكرب، نعم، ومنهم ملك الموت. ذولا لمبادئ الغم والكرب، ولذلك عبر عنهم بالكروبيين. وخطر هالمعنى، سألوا واحد من الأعراب، خد أقرب لك، كأنه يشكل بعض المفسرين، يقول ليش الله عز وجل يسمي الملائكة بأسماء منكرة، مثلا منكر ونكير، ليش؟ شنو الداعي؟ المفروض أن هذا ملك، والملك يجب أن يكرم عن الاسم الممجود، الاسم القبيح، ليش يسمى لهذا الاسم؟ هاي شنو اللي يجيب عليها؟ تجيب عليها حادثة صارت ويا واحد أعرابي. لأن طبعا احنا بيش نفسر القرآن؟ القرآن نزل بلغة العرب، وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار في أهدافه ومقاصده. القرآن لما يسمي منكر شنو الهدف؟ هذا الأعرابي سألوه، قالوا له أنتوا ليش تسمون أولادكم بأسماء قبيحة وعبيدكم تسموهم بأسماء حسنة؟ شو أولادكم واحد يسموه صخر، واحد جندل، واحد مرة، واحد حرب، وتسمون عبيدكم رباح، مبارك، حسن، ليش؟ قال ها انا اقول لكم شنو السبب. قالوا له ما السبب؟ قال ابناؤنا لاعدائنا، واولادنا، نعم، ابناؤنا لاعدائنا وعبيدنا لنا. شلون يعني؟ يعني يقول احنا اولادنا لما نطيهم الاسلام نريد نرهب بهم الاعداء، احنا ضامنهم للشدائد متدخليهم. لان فعلا حياتهم، هذا يشير الى حضارتهم، حياتهم كانت قائمة على حرب وقتل وقتال ونهب وشل. فلذلك يريد ولد بطل يهيمون بالبطولة حتى بالاسامي، اسمه اسم بطل. فقال احنا ابنائنا لاعدائنا، ولذلك نسمي صخر وجندل وحرب والى اخره. وعبيدنا إن نريدهم لخدماتنا، فنحتاج أن نتفعل بأسمائهم. كون الاسم الحسن من الصبح لما أنا أبعد مثلا واحد بشغلي أصيح له باسم، فالاسم أتفعل به، مو فرد اسم يأباه الطبع الشأ من عنده. فلذلك أسميه مبارك، أسميه رباح إلى آخره. فالحقيقة هذا الشيء يرون المؤرخين، يقولون واحد دخل على الخليفة الثاني قال له انت ما اسمك؟ قال له جمرة. وقال له وابوك؟ قال له ابوي لهب. قال له بيتك وين؟ قال له في دار في وادي الغضاء. قال له ادرك اهلك فقد احترقوا، لحق على اهلك. فعلا راح لقاهم محترقين، وجدهم محترقين، لان اللون من الاسماء هذا كان موجود. وهذا طبعا يتشائمون من عنده، الاسم القبيح يتشائمون من عنده، فيخلون أسماء عبيدهم جميلة حتى تواجههم صباحا بأسماء مباركة. كذلك أبناهم لأعدائهم، الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير لهالغرض، ملائكة كروبيين لهالغرض، لأن بي لون من الرعب. يعني مثل ما وضع للرحمة أسماء، وضع للعذاب أسماء. انت ملاحظ ان هاي موجودة متكررة. شوف صور القرآن، تعال للقرآن الكريم، تلقى اكو بي صورة يتعمد القرآن ان يبث بها الرعب والارهاب، وتلقى صورة من الصور اللي يرسمها القرآن مملوءة رحمة، مملوءة مودة، مملوءة لطف. تقرأ القرآن الكريم، اقرأ مثلا صفة الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر ويستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تشعر أن الصورة ممتعة مشرقة مملوءة غبطة وطرح. تقرأ صورة ثانية يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فعلا هذا هدف من اهداف القران التبشير والانذار. هنا صوره رعب وهنا صوره لطف. زين فالقران الكريم يقول ويرسل عليكم حفظا. طيب حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. يقول اذا قدر لحياته نعم ان تختم فذاك الوقت تتوفاه رسلنا. يتولون ختم هالحياة هذه. إذا جاءه الموت نعم ختمت حياته انتهى يعني حصة من الوجود قبضت. هذا إلى حصة هو بالوجود. إلى في واقع الأمر حصة. إلى استوفاها هالحصة كون يد غيره. ألفت نظرك لنقطعها شوي. ترى هاي مسألة إلى حصة بالوجود مو بس بالموت تنتهي. لا إلى حصة حتى بتصرفاتك اليومية. يعني ليش الله عز وجل حرم الإسراف؟ الإسراف ليش حرام؟ يعني واحد مثلا يقول لك أنا أموالي أنا عندي أموالي الخاصة ما بتصرف بأموال الناس. أطلعت في برا تكفيني سيارة تمام لكن أنا اشتريت 4 سيارات للبيت على باب البيت. أنا تصرفت بأموالي ما أخذت أموال أحد. تمام أنت تصرفت بأموالك لكن هذا التصرف راح يسبب للآخرين جوع جاي تتمدد على حساب الآخرين. شلون؟ يقول إمام المؤمنين سلام الله عليه ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. أنت بالوقت اللي تقتني 4 ما إلك شغل بيهن بشري بدل. أكو جماعة واقفين على الشارع ما عنده يدفع فلوس تاكسي مثلا. هذا اللون هو اللي يثبت المشاكل. هذا اللون هو اللي يخلق ألف مشكلة ومشكلة. هذا الشرف المحرم. هذا التمدد على حساب الآخرين. أنت إلك عند حصة بالوجود. هذه الحصة أخذها بأصول معقولة. لا تأخذها بأصول غير معقولة. حاول أن يكون حقك تمام الباري عز وجل بموتك. لا التوسع المعقول المشروع مندوب ما في بأس الإنسان. وأما بنعمة ربك فحدث. جعفر ابن يحيى البرمكي جعفر ابن يحيى كان إذا طلع يطلعون الغلمان وياه كل واحد شايل له بدرة مال دنانير شايل بدرة بها 1000 أو 2000 دينار مثلا. إذا قاصد له بيت أديب أو بيت مثلا عالم بالنحو أو عالم باللغة أو عالم بالأدب يروح البيت يقعد يناد ما يسامر مدة من الزمن ثم من يطلع يأشر إلى واحد من غلمانه يذب له كيس كيسين كيس مثلا اللي يعطيه يذب له يخليه أموال يصله ويطلع. إجا إلى الأصمعي. الأصمعي أديب وأديب لامع وإن كان ينعتوا للأصمعي بأن كان يختلق أشياء يعني أكو أشياء يختلقها اختلاق ما إلى أصل. زين المهم مو مشكلة أديب الرجل السهلة ما جانا أظن حكم شرعي هو أديب وأديب ضليع. الأصمعي أديب وأديب ضليع جدا وملم بأخبار العرب وبأيامهم وبأدبهم وبفكرهم وبحضارتهم. فيقول هذا غلام جعفر ابن يحيى يقول اجينا انا وجعفر قد جعفر سبقني الى بيت الاصمعي لقينا قاعد على حصير وشخ ولقينا اواني بالبيت وشخة والقعدة مو قاعدة تتناسب يعني قاعدة يقزل منها. اكو شيء بسيط لكن نظيف مثلا هذا لا نظيف وجدا عادي يعني مهين محتقر. يقول لما بعدنا يما الاصمعي انفتح كالسيل قام يستشهد بشعر وبنثر وبآيات وبفكر. شفت الرجل ضليع متمكن الى ان خلص يقول قلنا ما اشر لي جعفر ابن اخياب شيء ابدا، قال في امان الله وطلع. لما طلع قلت له اصلحك الله، الخلاف عادتك انت ما من عادتك تطلع وياك فلوس وترجعها لاهلك. شو انت رجعت ما امرتني انا انطي شيء؟ قال لي اسمع. قال لي هذا الرجل وصلته من اموالنا 80,000 دينار من الذهب. انا وحدي مطي 80,000 دينار. طيب ال80,000 دينار من الذهب اللي وصلته زين، كان انذاك يبيعون 60 رطل من اللحم بدرهم. يقول الخطيب البغدادي في هالدور دور الرشيد ينادى على 60 رطل من اللحم بدرهم. قالوا اعرف ما 90,000 دينار او 80,000 دينار من الذهب قد قيمته؟ قال هلا جوائزنا دائما تصل الى. طيب هذا ما يعرف يشتري الابصار مثل الاوادم، يشتري الافراد تعلما الله انعم عليه. ان لسان النعمة، لسان النعمة انطق بالشكر من لسان الانسان. اذا واحد الله انعم عليه لازم يرى اثر النعمة عليه. واما بنعمة ربك فحدث البالي عز وجل اذا انعم عليك تحدث بالنعمة. لكن ليصل الامر الى درجة يطلع عن الحدود المعقولة، لا يضره الدين ولا يضره المجتمع. اموال مثلا، الاموال طاقة لازم تأخذ طريقها الى اصلاح المجتمع. الاموال مو مال هدر، يجي واحد يذب له اموال عبد واكو ناس يفترشون الارض ويلتحقون السماء. زين تلقى مثلا احنا مسلمين، اكو عندنا مسلمين يمكن خرق بالية يلبسوها ما عندهم، ما عنده بيت يظله عن الشمس. انت شايف فتاوى فقهاء المسلمين؟ فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد في محله صبح ميت من البرد مثلا او من الجوع، تنوخذ بيته من اهل المحله كلهم يعتبرون قتله. ليش؟ لان ذولا قتلوه مو بصوره مباشره، قتلوه بصوره غير مباشره. ذولا كان لازم ما يخلوه يصل الامر الى هالدرجه. يعني المسلم اخو المسلم، المسلم للمسلم اخوه. ارجوك اذا كان انا مثلا اتضلع من الطعام وابيد ولا امتلك ولا احس بغيري ابدا، اين انا من الاسلام؟ ورسول الله يقول ليس منا من يبيت مبطانا وحوله جار يتضور جوعا. ويقول احد ادبائنا ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر. المهم اعود للآية. اذا في واقع الامر اذا انتهت حصته يقولون ينادى باربع اصوات، ويقول ملك لقد جلت بالازمنة فما وجدت لك لحظة تعيشها. انا الازمنة مريت بها، ما لك بعد لحظة تقدر تعيشها، خلاص حصتك بالحياة انتهت. واحد يقول له انا طفت بالبحار فما وجدت لك شربة ماء تشربها. اخر يقول له طفت اطعمة العالم ما وجدت لك لقمة تأكلها. خلاص حصتك بعد من الحياة انتهت، توفت رسلنا بعد، انطي مكانك الى غيرك. الرسل منه وهم لا يفرطون؟ هذول الحفظة اللي عبر عنهم الكروبيين، عبر عنهم الفخر الرازي بالكروبيين. قلت لك الاسماء كانت تتخذ لها الغرض، وفعلا كانت الاسماء المقصود بها ان تكون عنوان على البطولة. ولعله لاجل هذا، من اجل هذا سمي العباس بالعباس. ليش مثلا يسمون العرب العباس؟ عندنا العباس بن عبد المطلب، العباس بن مرداش، العباس بن امير المؤمنين مثلا. ليش سمي بالعباس؟ هذا التفاؤل لانه سيكون عابسا في الحروب، يعني لانهم عندهم هيمان بالبطولة، يردون صفة البطولة تتوفر حتى في التسمية. ولهذا مو اديب الطرف يقول عبشت وجوه القوم خوف الموت والعباش فيهم ضاحك متبشم قلب اليمين على الشمال وغاص بالاوساط يحصد بالرؤوس ويحطم وثنى ابو الفضل الفوارس نكصا فرأوا اشد ثباتهم ان يهزموا او تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم فلو اشتقى نهر المجر لارتقى وطويل ذابله اليها سلم.
1: تايم سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بوصلة البصرة نحو السعودية منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع أفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وسفوان مع الكويت تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممرا بريا رئيسيا لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
3: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع، أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن نكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أن موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
2: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
4: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي، فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية.

0: من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
1: من جانبه يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
2: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية، ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة الأزمة.
1: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا.

0: نعم، تستمر الدراسات في مجالات الفضاء والكونيات لإتمام الكثير مما ابتدأه العلماء، ولكن هذه الدراسات لن تتم إلا بكشوفات متقدمة تقوم بها المراصد الفلكية، سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين. أعتقد في الحلقات القادمة راح تكون عندنا وقفات مع الصين في موضوع الكشوفات الكونية، وكذلك اليابان وكشوفاته والاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا طبعا، اللي هي الأشهر والأعظم والأعم في هذا المجال. ولكن هذه الكشوفات أو الاكتشافات عفوا تأخذ مديات كبيرة. لماذا؟ مرة تكشف عن الثقوب السوداء اللي هي غير منظورة، غير معروفة، تكلم عنها أينشتاين وقبل أكثر من نصف قرن ولم يصدقه أحد، أو بالأحرى لم يستطع أن يثبت ذلك، وليس لم يصدقه أحد، صدق ولكن لم يستطع إثباتها. ناهيك عن الاكتشافات التي تحيط بالكواكب والنجوم والمجرات المكتشفة بالأصل، أقصد بذلك مجرتنا اللي فيها ملايين المعلومات غير المكتشفة حتى اللحظة، وملايين الكواكب والنجوم غير المكتشفة إلى الآن. فكيف إذا نتحدث عن مليارات المجرات التي تتكون في الكون والتي ما زالت في طور التكوين؟ إذا نحن أمام يعني سنوات قادمة وعقود قادمة مليئة قد تكون بالمفاجآت. الأساس الذي يتحرك عليه العلماء هو عدة أساسات، واحدة منها هو كيف يتم الاستفادة من الاكتشافات العلمية في الكواكب. هل بالإمكان استعمار هذه الكواكب علميا يعني وعمليا؟ هل بالإمكان نقل، إذا تم الكشف عن ذهب، حديد، معادن مهمة، هل بالإمكان نقلها إلى الأرض والاستفادة منها مثلا؟ كذلك الجانب العلمي والنظري مهم جدا في هذا المجال، وكذلك تفادي أن مثلا أن يحصل شيء في الأرض ولم يحسب له العلماء حساب. أبسط هذه الأمثلة هي مثلا العواصف الشمسية، يتم الكشف عنها مبكرا ويتم التحذير منها. كويكبات مجهولة تأتي من بعيد ومن الممكن أن تصطدم بالأرض، كما حصل قبل ملايين السنوات وبسببها مثلا دمر جزء كبير من الحياة على وجه الأرض، ومنها اختفت الكثير من الكائنات ومنها الديناصورات. هذه حقائق علمية مثبتة يعني، وليس مجرد كلام حشو كما يقال. إذن أيها الأحبة، المجالات العلمية والتبادلات العلمية القولية كثيرة في هذا المجال، وفيها كما يعرف وظائف. يعني احنا عندما نكتشف كوكب، عندما اليوم كان هنالك خبر ان الصين بصدد يعني ارسال مركبة الى المشتري، هذا الكوكب الذي لا يعرف عنه الكثير على الرغم من انه ضمن مجموعتنا الشمسية. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: في 23 من نوفمبر لعام 2023 التقط مرصد ديغو الراديوي في الولايات المتحدة إشارة من موجات الجاذبية قادمة من اندماج ثقبين أسودين على بعد نحو ملياري سنة ضوئية. وقد بدا الحدث استثنائيا منذ البداية، إذ أشارت التحليلات إلى ثقبين تبلغ كتلتاهما نحو 140 مرة كتلة الشمس، قبل أن يندمج في ثقب أسود تزيد كتلته على 225 مرة كتلة الشمس. وكانت المشكلة أن هذه الكتل الكبيرة بإشارة جي دبليو يصعب تفسيرها بنماذج تطور النجوم، فضلا عن سرعة الدوران بالثقبين القياسية. وفي أغسطس من عام 2026 اقترح فريق من معهد ماكس بلانك لفيزياء الجاذبية تفسيرا جديدا مفاده أن الثقوب السوداء لم تكن بهذه الضخامة أصلاً، وإنما تعرضت موجات الجاذبية التي حملت خبر اندماجها لتأثير جاذبي أثناء رحلتهم الطويلة إلى الأرض بفعل ظاهرة عدسة الجاذبية. وأوضح ميغيل كاريجي عالم الفيزياء الفلكية وقائد الفريق بالمعهد أن موجات الجاذبية كالضوء تماماً، يمكن أن تنحرف وتتضخم وتنقسم بفعل الأجسام الضخمة. وأظهرت نماذج الفريق الرياضية أنه إذا مرت الإشارة بالقرب من جسم مدمج تتراوح كتلته بين 190 و 850 مرة كتلة الشمس، أو عبر عنقود نجمي كروي، فإن التضخيم والتشوه الناتجين قد يجعلان الثقوب تبدو أكثر ضخامة مما هي عليه، لتكون الكتلة الفعلية للثقب الناتج نحو 140 مرة كتلة الشمس بدلا من 230، وهو ما يسهل توافقه مع النماذج النجمية. ورغم عدم وجود دليل مباشر حتى الآن على وجود هذه العدسة النادرة، فإن أهمية البحث تكمن في فتح نافذة جديدة على الكون، حيث يمكن مستقبلا استخدام هذا التضخيم لرصد اندماجات أبعد من قدرة المراصد الحالية ودراسة بنى المادة المظلمة، مؤكدة أن الإجابات العلمية قد تأتي من إعادة النظر في طريقة وصول المعلومة إلينا.
0: وعدسة الجاذبية هي ظاهرة تنبأت بها النسبية العامة لأينشتاين، وتحدث عندما يمر الضوء القادم من جسم بعيد بالقرب من جسم آخر شديد الكتلة مثل مجرة أو عنقود مجري. الفكرة الأساسية أيها الأحبة أن الجاذبية لا تسحب الضوء بالطريقة التقليدية، بل أن الكتلة تحدث انحناء في الزمكان كما يسميه أينشتاين، والضوء يسير في هذا المنحني، لذلك يبدو أنه غير مساره. يعني مجرة بعيدة يصدر منها ضوء، ينحني هذا الضوء حولها فتصل إلى الأرض. عندما تكتشف يتم النظر إليها كأنها شيء كبير جدا أو كأنها شيء صغير جدا، يعني ليس بشكلها الحقيقي. لماذا؟ لأنه بدلا من أن يصل الضوء إلينا في خط مستقيم، ما يصل الضوء إلى الأرض بخط مستقيم، إنما ينحني مساره حول الجسم الضخم، ولذلك نرى الجسم البعيد في مكان أو شكل مختلف عن موقعه الحقيقي. طبعا هنالك ثلاثة تأثيرات رئيسية للعدسة القوية عندما تكون أو يكون الضوء محاذي مناسب جدا. يمكن أن نرى صور متعددة للمجرة نفسها بصور متعددة، أقواس ضوئية ضخمة حول المجرة بحيث تبدو أكبر من حجمها، أو عند المحاذاة شبه المثالية تظهر المجرة على شكل حلقة يسميها العلماء حلقة أينشتاين، وفي حالة نادرة وجميلة تسمى صليب أينشتاين تظهر 4 صور للمصدر البعيد حول الجسم نفسه. أما إذا كانت العدسة ضعيفة، هنا لا نرى صورا منفصلة أو حلقات واضحة، إنما يحدث تشوه صغير جدا في أشكال عدد هائل من المجرات البعيدة. ويستخدم علماء الفلك هذا التأثير لرسم خريطة لتوزيع الكتلة في الكون بما فيها المادة المظلمة التي لا نراها مباشرة. والمادة المظلمة بصراحة لها تأثيرات و تفسيرات كثيرة، المادة المظلمة والطاقة المظلمة أيضا. أما العدسة التي تكون صغيرة جدا فتحدث، يعني الظاهرة العدسة صغيرة جدا تحدث عندما يمر نجم أو جسم صغير أمام نجم بعيد، يعني هذا يتوسط النجم بين ذلك النجم البعيد وبين الأرض، فلا نرى عادة صورة منفصلة، لكن يزداد سطوع النجم البعيد مؤقتا. هذه الطريقة مهمة جدا في اكتشاف بعض الكواكب خارج المجموعة الشمسية. أحبتي، بشكل عام كل هذه التفاصيل العلمية هي تخضع لرؤى العلماء

تكمن في كيفية التعرف على هذه النجوم والمجرات والكواكب. لذلك نجد أن المراصد الفلكية في عملية تطوير مستمر. هذا من جانب. الجانب الأكثر بصراحة دراماتيكية كما يقال هو أنه الذكاء الاصطناعي. أصبح العلماء يمررون، سابقا كان مثلا يتم رصد 20 صورة بالفضاء، 100 صورة يحللوها مجموعة من العلماء جالسين في ناسا، في وكالة الفضاء الأوروبية، في مرصد، يحللون هذه الصور. كل من يدلي بدلوة، حاسبات موجودة، يعرفون هذا نجم يأفل ضوءه، هذا ثقب أسود، هذه سدوم، إلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي تعرض عليه ملايين الصور التي تلتقط يوميا وبالثانية من مراصد فلكية منها جيم سويب، ويتم تحليلها بأجزاء من الثانية، مو بأجزاء من الثانية، بساعة. فلذلك الذكاء الاصطناعي أصبح مرصدا بحد ذاته، ملايين من الصور يدمجها ويطلع لنا بمعلومة جديدة. هنا تكمن المفارقة.

وتحقيق أداء أفضل في الطرقات السريعة بالنسبة للسيارات المصممة بمواجهة الهواء.

أخذت السيارات أو شركات صناعة السيارات في السنوات الأخيرة مجموعة من التصاميم العلمية الهندسية لكي تكون السيارة في أفضل صورها من ناحية السرعة واقتصاد الوقود. يعني احنا اليوم نعرف انه مشكلة الوقود مشكلة عالمية. اليوم امريكا فيها ارتفاع باسعار الوقود، بعض الدول تعاني من ازمات في الوقود، احنا في العراق لدينا ازمة واضحة في الوقود، يعني في الوقود بشكله العادي وبشكله المحسن كما يعرف، حتى ان بعض المحافظات العراقية اسعار الوقود فيها خيالية، سعر اللتر 2500 دينار مثلا على سبيل المثال، أو 1500 أو 1750 إلى آخره. فكلما كانت السيارة أقل اقتصادا في استهلاك الوقود، يعني اقتصادية في استهلاك الوقود، كلما كانت أفضل لمشتريها، يعني للذي يستخدمها. لماذا؟ الجواب واضح، يعني بديهي كذلك. ولكن بعض الشركات تجعل استهلاك الوقود أقل على حساب السرعة، فلذلك بعض الشركات أخذت تصمم السيارات بشكل يقاوم الهواء بسلاسة جدا لكي لا تكون هنالك مقاومة هواء شديدة في السيارة، وبالنتيجة تصبح السيارة أكثر انطلاقا بنفس الوقت أقل استهلاكا للوقود. إذن كأنما هي معادلة بصراحة رياضية تتدخل فيها الفيزياء، ويكون فيها التصميم مريح جدا مقاوم للهواء بشكل سلس، بنفس الوقت هي

0: مقاومة شديدة في الهواء، لأن المقاومة الشديدة في الهواء تعني استهلاك وقود أكبر، لأن السيارة تحاول أن تشق طريقها في الهواء بسرعة عالية، بالنتيجة تستهلك وقود أكثر، فكلما كانت فيها انحناءات أكثر، فيها سلاسة أكثر في تصميم يعني الشكل الخارجي، كلما استطاعت أن تقاوم الهواء بشكل خفيف جدا، يعني تخترقه بشكل سهل. طبعا أيضا نرجع إلى أن مصممي السيارات في السنوات الأخيرة اشتغلوا على هذا المبدأ وبشكل كبير وواضح. النقطة الأهم في هذا الموضوع، أيضا دخل الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع وأصبح هو الذي يصمم ويشكل السيارات بشكلها الواضح والدقيق. يعني إذن الأمر ما عاد مقتصرا فقط على العقل البشري، إنما العقل الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي أخذ يشكل من تصاميم السيارات ويتدخل فيه العقل البشري قليلا، ومن ثم يظهر بأبهى صورة لمقاومة سلسة للهواء، بمعنى سرعة أكثر وقود أو استهلاك وقود أقل. القضية الأخرى الأساسية، العالم في أزمات متعددة بسبب الحروب بسبب الصراعات، فكلما كان استهلاك الوقود أقل كلما كان ذلك أفضل للحركة الطاقوية داخل البلد نفسه. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لا يحتاج السائق إلى بلوغ سرعة خارقة حتى يبدأ الهواء في استهلاك جزء معتبر من طاقة السيارة، إذ تصبح الديناميكية الهوائية المحدد الأساسي لكفاءة المركبات على الطرق السريعة. وتحدد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قوة السحب الهوائي عبر معادلة تضم كثافة الهواء ومساحة الجسم ومعامل السحب وسرعة السيارة التي تدخل مربعة، ما يعني أن مضاعفة السرعة ترفع قوة السحب 4 أضعاف، بينما ترفع القدرة المطلوبة لمواجهة هذا السحب بشكل يوازي مكعب السرعة، وهو ما يفسر الكلفة المتزايدة لاستهلاك الوقود أو الكهرباء عند السرعات العالية. وتقدم وزارة الطاقة الأمريكية مثالاً عملياً، حيث أظهرت دراسة ل74 سيارة أن معظم المركبات حققت أفضل كفاءة عند سرعة 40 ميلاً في الساعة، لينخفض اقتصاد الوقود بنسبة 36% بين سرعتي 50 و80 ميلاً. وفي تحليل آخر كان اقتصاد الوقود عند 80 ميلاً أقل بنحو 27% مقارنة ب60 ميلاً في الساعة. لكن المقياس لا يتوقف عند معامل السحب وحده، بل يرتبط بالمساحة الأمامية، فسيارة مرسيدس إي كيو أس تسجل معامل سحب يبدأ من 0.20 مع مساحة أمامية تبلغ 2.51%، ما ينتج مساحة عملية تبدأ من 0.5 متر مربع. وتقدر الشركة أن خفض المعامل بمقدار 1% يحسن المدى بنحو 2.5%، وهو ما يضيف نحو 375 كيلومتر سنوياً. ولا تقتصر الانسيابية على القطع الكبيرة، بل تبدأ من تفاصيل دقيقة كمقابض الأبواب المدمجة والجنوط شبه المغلقة والستائر الهوائية والأسطح السفلية المستوية. وتبرز بورشة ماكان الكهربائية التي حققت معامل سحب يبلغ 0.25 باستخدام أرضية شبه مغلقة وجناح خلفي متكيف وفتحات تبريد أمامية متحركة تغلق لتقليل المقاومة وتفتح عند حاجة البطارية للتبريد. وتظل السيارات المرتفعة تواجه تحديات أكبر بسبب مساحتها الأمامية وشكل مؤخرتها التي يصنع منطقة ضغط منخفضة تزيد من قوة السحب الإجمالية.
0: إذن الاعتمادات هنا في وزارة الطاقة الأمريكية التي تقدم مثالا عمليا إذ أظهرت الدراسة لأربع وسبعين سيارة أن معظم المركبات حققت أفضل كفاءة عند سرعات عالية، لينخفض اقتصاد الوقود بنسبة تقدر بستة وثلاثين بالمئة بسبب التصميم الجيد الهندسي للسيارات.

الذكاء الاصطناعي يتدخل هذه المرة لإنشاء وإنتاج أدوية لعلاج بعض الأمراض.

0: الذكاء الاصطناعي مستمر في أن يقدم الكثير من القضايا ويدخل في الكثير من المفاهيم. طبعا دخل في المجالات العسكرية، في السياسة، في القضايا الثقافية، ودخل في القضايا الطبية وبشكل كبير في القضايا الاقتصادية، يدخل ويعطي الكثير من الأفكار وكذا إلى آخره، ويقود أيضا بعض الشركات عالميا. نماذج الذكاء الاصطناعي بصراحة أصبحت تأخذ مديات كبيرة. تحدثنا قبل قليل عن دخولها في المجال الكونيات والفضاء ورصدها للكثير من أو ملايين الصور وفلترتها لهذه الصور وتحليلها أيضا. هذه المرة الذكاء الاصطناعي يصمم أدوية، ولذلك احنا دائما نسأل هذا السؤال: هل ان الذكاء الاصطناعي سيكون في المستقبل القريب او المتوسط او البعيد بديلا عن الكثير من المهن والكثير من العلوم؟ يعني اقصد العلوم يعني الكثير من العلماء، من الممكن ان يحل محل عالم في الكيمياء يصمم أدوية وينتج دواء ويكون بديل عنه الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يختبره الناس في الكثير من القضايا، وبصراحة يختبرونه فيعطيهم الأجوبة ويعطيهم المدلولات لهذه الأجوبة ويعطيهم الكثير من القضايا. تعرض عليه مسألة في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، كذا، في الهندسة، يجيبك وبطلاقة وبسرعة ومن دون أن يقف ولا للحظة ولا لثانية. طبعا هذا الذكاء الاصطناعي الاعتيادي، كيف إذا كان الذكاء الاصطناعي الذي لديهم اللي هو مفتوح ومطور وبشكل كبير جدا يفوق الخيال. إذن هذه المرة قطاع تطوير الأدوية يستخدم الذكاء الاصطناعي، يختبر بشريا ويكون متوافق جدا مع الأفكار العلمية التي تطرح في هذا الباب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: اكتشفت إحدى الشركات الأمريكية العاملة في قطاع تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي أن الدواء الذي صممه نموذجها الرقمي لعلاج أمراض الرئة قادر على خفض علامات الشيخوخة البيولوجية لدى المرضى، في حين تصفه الدراسة التي أجرتها الشركة بأنه يمثل عملية عكس حقيقية للعمر البيولوجي للإنسان. وكان شركة أنسيليكو ميديسن طورت في البداية عقارا خاصا لعلاج مرضى التليف الرئوي مجهول السبب تحت اسم رينتوسيرتيب، وأجرت عليه مجموعة واسعة من الاختبارات السريرية للتأكد من قدرته العلاجية على عينة مكونة من 71 مريضا، ثم نشرت نتائج هذه التجربة في عام 2025. ولكن عندما عاود الباحثون في الشركة دراسة عينات الدم التي جمعت في المرحلة الأولية وراجعوا البيانات الإحصائية الناتجة عنها، اكتشفوا أن العقار استطاع خفض آثار العمر البيولوجي وإبطاء أعراض الشيخوخة على أجساد المشاركين الذين وافقوا على إعادة فحص الدم، وهم نحو 43 مشاركا. وأفاد التقرير الصحفي بأن نتائج هذه الدراسة وإن كانت تبدو مبشرة للغاية فهي ليست كافية لاتخاذ حكم نهائي وقاطع على جودتها أو على مدى دقة العقاقير التي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تصنيعها، وذلك لوجود عدة تحفظات منهجية متعلقة بالدراسة ومرتبطة بآلية عمل الشركة مباشرة، حيث اعتمدت التجربة بشكل أساسي على قياس العمر البيولوجي للمرضى باستخدام 6 ساعات شيخوخة طورتها وتدربت عليها الشركة بمكتبة برمجية خاصة، مع إعادة تطبيع النتائج باستخدام معايير قياسية مستمدة من بنج المملكة المتحدة الحيوي، رغم أن هذه الدراسة أجريت بالكامل على مرضى في الصين. كما أن الباحثين لم يقارنوا العمر البيولوجي بالعمر الزمني الحقيقي لكل مريض، بل قاسوا الفارق بين المجموعات لتحديد مدى التحسن الذي بلغ نحو 4 سنوات، غير أن العلماء أقروا بعدم القدرة على الفصل التام بين الأثر العلاجي المباشر للرئة والأثر المضاد للشيخوخة، لأن تعافي الرئة يرفع المؤشرات الحيوية، وهو ما أيده أستاذ طب هارفارد غلاديشيف، مؤكدا أن صغر العينة وغياب الأصحاء يضعفان قوة النتائج.
0: وإذا كانت شركة إنسليكو ميديسن قد طورت في البداية عقارا خاصا لعلاج مرض التليف الرئوي مجهول السبب، وأجرت عليه مجموعة واسعة من الاختبارات السريرية للتأكد من قدرته العلاجية على عينة مكونة من 71 مريضا، ونشرت هذه التجربة في عام 2025. ولكن عندما عاود الباحثون في الشركة دراسة عينات الدم التي جمعت في المرحلة الأولية، ثم راجعوا البيانات الإحصائية الناتجة عنها، اكتشفوا أن العقارة استطاع خفض آثار العمر البيولوجي وإبطاء أعراض الشيخوخة على أجساد المشاركين الذين وافقوا على إعادة فحص الدم، وهم تقريبا 43 مشترك. حقيقة هذه الدراسات العلمية وهذه الأنشطة العلمية التي تقوم بها الشركات عالميا تكون بالتعاون أيضا مع مجاميع من العلماء، وهؤلاء العلماء يجرون الكثير من التقديرات والتجارب على الكثير من الأشخاص الذين ينخرطون في هذه التجارب العلمية. السبب ليس يعني بسيطا، السبب هو عملية تطوير مستمرة للوصول إلى إمكانيات علاجية فائقة الدقة عالميا. عندما أقول إمكانات علاجية فائقة الدقة عالميا، أقصد بذلك أن الطب في حالة من التطور المستمرة والرصد للتجارب العلمية التي يجب أن يفاد منها عالميا.

0: طبعا الكبد بسهولة يمكن أن تتراكم فيه الدهون من دون أن يشعر الإنسان بأي أعراض واضحة. هو هذه بسهولة هي مفهوم الكبد الدهني، وهي في الحالات أو من الحالات الشائعة خصوصا مع زيادة الوزن، قلة الحركة، وبعض اضطرابات السكر والدهون في الدم. في كثير من الأحيان لا يسبب الكبد الدهني أعراضا واضحة، وقد يكتشف بالصدفة أثناء إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو بعض تحاليل الدم، لكن تجاهله ليس فكرة جيدة. بعض الأشخاص قد تتطور الدهون إلى التهاب في الكبد، ومع مرور سنوات يمكن أن تؤدي الحالات المتقدمة من الكبد الدهني إلى تليفه. الكبد عضو يتمتع بقدرة كبيرة على التعافي أيها الأحبة، خصوصا عندما نتعامل مع المشكلة في وقت مبكر. ومن أهم الخطوات اللي من الممكن أن يتعافى الإنسان منها من الكبد الدهني خفض الوزن تدريجيا إذا كان هنالك زيادة في الوزن، ممارسة نشاط بدني بانتظام، أكو حركة، تقليل السكريات والمشروبات المحلات والأطعمة شديدة التصنيع، والاهتمام بنوعية الغذاء والإكثار من الخضروات. الأهم في الموضوع أن الكبد الدهني لا يعني بالضرورة وجود مرض خطير أو أن الكبد قد تلف، بل هو في كثير من الحالات انذار مبكر يدعونا إلى الاهتمام بصحتنا قبل أن تتطور المشكلة. لذلك إذا ظهر عند شخص الفحص، يعني أثناء فحص الموجات فوق الصوتية أو ما شابه السونار، يعني وجود دهون على الكبد، فمن الممكن أن يقوم الإنسان ببعض التحاليل والتي ترصد وضع الدم لديه، وضع الدهون لديه إلى آخره. ولكن دائما ما يؤخذ موضوعة مرض الكبد الدهني للناس اللي تكون يعني عندها زيادة في الوزن، ولكن الكبد الدهني لدى النحفاء يمثل نحو 10 إلى 20% من الحالات. فالموضوع لا يتعلق بالوزن فقط بقدر ارتباطه بمكان تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم وقدرة الإنسان على الحركة من عدمها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي لبنى الفضل.
1: قد يبدو الوزن الطبيعي علامة مطمئنة على سلامة الصحة، لكن الميزان لا يكشف دائما ما يجري داخل الجسم، إذ تؤكد الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين تبدو أوزانهم مثالية قد يحملون كميات مرتفعة من الدهون الحشوية العملاقة حول الأعضاء الداخلية، أو يعانون مقاومة الأنسولين واضطرابات في استقلاب الدهون، مما يقود إلى تراكم الدهون في الكبد رغم غياب السمنة الظاهرة. وبحسب الإرشادات الأوروبية الحديثة، يعرف المرض حالياً باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض، وهو المصطلح الذي حل محل مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وفي هذا السياق توضح اختصاصية الغدد والسكري بمستشفى بالفو الطبي في بيروت مارينويل الشمالي أن الكبد الدهني لدى النحفاء يمثل نحو 10 إلى 20% من الحالات، مؤكدة أن المشكلة لا تتعلق بالوزن وحده بقدر ارتباطها بمكان تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم. وتضيف الدكتورة ماري أن عوامل الخطر تشمل ارتفاع محيط الخصر والمصابين بمقاومة الإنسولين أو مرحلة ما قبل السكري وارتفاع الدهون الثلاثية مع انخفاض الكوليسترول الجيد وتكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية غير المضبوط ونقص الكتلة العضلية والإفراط في تناول السكريات والأغذية فائقة التصنيع. وفي مراجعة نشرتها دورية غاستر أنترولوجي، أوصى الخبراء بتقييم السكري من النوع الثاني واضطرابات الدهون وضغط الدم لهذه الفئة النحيفة. وللكشف المبكر تنصح الدكتورة ماري بتطبيق قاعدة عملية بإبقاء محيط الخصر أقل من نصف طول الشخص، وهو ما يتفق مع توصيات المعهد الوطني البريطاني للتميز في الصحة والرعاية، ولا تتوقف الفحوص المطلوبة عند قياس إنزيمات الكبد فقط، بل تبدأ باستبعاد الكحول والتهابات الكبد الفيروسية وإجراء فحوص سكر الدم الصائم والتراكمي ووظائف الغدة الدرقية وتقييم تركيب الجسم لتحديد نسبة الدهون الحشوية. وأخيراً، تشدد التوصيات الأوروبية لعام 2024 على اتباع مسار تدريجي يقيم خطر التليف عبر مؤشرات دموية غير جراحية، ثم اللجوء إلى تقنيات قياس مرونة الكبد عند الحاجة.
0: إذن في هذا الصدد، الكبد الدهني لدى النحفاء كما قلنا في قبل التقرير يمثل نحو 10-20% من الحالات، والتأكيد أن المشكلة لا تتعلق بالوزن لوحده بقدر ارتباطها بمكان تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الصين وإيران في مواجهة واشنطن بالعراق بغداد عقدة استراتيجية بين آسيا وأوروبا قبل قرار كبير. ترامب يضع إيران أمام خيارين وكابلات أو الكابلات الإنترنت البحرية جبهة أخرى في الحرب على إيران، وعلى الدول العربية أن تدفع تعويضات الحرب وإلا فسنضرب بنيتها التحتية، تقول طهران. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

عن العقوبات التي طاولت الشخص أو طالت هذه العقوبات شخصيات وجهات عديدة بالعراق مرتبطة بإيران وكبير موظفي البيت الأبيض وسوزان ويلز مقابل حضور الزيدي من دون أي عضو من أعضاء الوفد العراقي. كانت الصورة اللي سربت للقاء هي وكان مترجم ضمن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة. وكان العراق ليس رسميا العلميا اللي كان في الغرفة هن علمين أمريكيين، بمعنى أنه اللقاء ليس لقاء دبلوماسيا رسميا. هذه الفكرة من اللقاء، والموضوع يعني محتاج يعني تأويلات وعلامات استفهام كثيرة. أيضا المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر عبودي قال أن اللقاء لقاء الزيدي مع ترامب وضع ملامح واضحة للمرحلة المقبلة في العلاقة بين بغداد وواشنطن، وبين في تصريح أيضا كان نقلته وكالة الأنباء الرسمية العراقية أن رئيس الوزراء جدد خلال اللقاء عزم الحكومة وأيضا انتظام قرارها في توحيد القرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة والمضي في استكمال مقومات السيادة وفق الدستور. وتزامن ذلك أيضا مع تصريحات واضحة لروبيو مارك روبيو وزير خارجية الأمريكي جدد التأكيد فيها دعم بلاده لجهود الزيدي بحصر السلاح تحت سيطرة الحكومة. وقال روبيو بشأن الاجتماع مع الزيدي: ليس لدينا أدنى شك في التزامه بالقيام بذلك، نحن ندرك أن هذا تحدي هائل وصعب وأعتقد أنه حقق أمورا معينة. وأضاف أيضا روبيو نزع 3 ميليشيات على الأقل سلاحها وانضمت عمليا إلى الحكومة الوطنية، وهناك عدد آخر إحداها على الأقل على وجه الخصوص لم تبدي القدرة نفسها من التجاوب، ونحن ندرك أن ذلك سيمثل تحديا حقيقيا سيكون عليه التعامل معه. ويقصد هنا الزيدي. وأكد دعم واشنطن للزيدي قائلا: كما قلنا له نريد له أن ينجح، ونعتقد أنه يمنح العالم والعراق أفضل فرصة للنجاح. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن اعتقاده بأن لدى الزيدي النيات الصحيحة والدوافع الصحيحة، ووصفه بأنه ذكي جدا وشريك مستعد للغاية في هذا الصدد، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدته على تحقيق هذه النتائج، لأننا نؤمن بشدة بأنه يريد لهذا الأمر أن ينجح، ونحن نريد له أن ينجح أيضا. أيضا أشارت مصادر عراقية في ذات السياق إلى أن اللقاء كان إيجابيا وعكس تقاربا بشأن ملف حصر السلاح. وقال مصدر حكومي وصف بالمطلع طالبا عدم الكشف عن هويته لتقرير نقلته العرب الجديد أن الزيدي أكد أثناء الاجتماع التزامه بحصر السلاح، فيما أبدى ترامب استعداده لمواصلة دعم جهود الزيدي بإتمام هذا الملف. وأضاف أن المعلومات تؤكد أن هناك توافقا بشأن الموعد الجديد المقترح من قبل الزيدي على أن يكون الموعد نهائيا وحاسما ولا تمديد آخر له. وأعلن الزيدي جدولا زمنيا يمتد حتى 30 حزيران العام المقبل لنزع سلاح الفصائل، وجاء إعلان الزيدي بمثابة إلغاء المهلة المعلنة من جانبه والتي تنتهي المفروض 30 أيلول الحالي، وسط استمرار وتعنت بعضا من الفصائل في التجاوب مع الحكومة في هذا الملف. وأبدى النائب العراقي عزة الشابندر تفاؤله بشأن مجريات الحوار بين الزيدي وترامب، وقال في بيان أن نجاح رئيس الوزراء في تفادي العراق لتهديدات ترامب المرتجلة وكسب الوقت لغاية حزيران 27 يوفر فرصة ذهبية للقيادات السياسية والميدانية لبدء حوار وطني جاد ومسؤول باتجاه إعادة بناء الدولة على أسس وطنية سليمة. أيضا يجري ذلك في وقت تشير فيه تصريحات عراقية لأن الملف يحتاج إلى وقت لإتمامه، وأن هناك حوار غير مباشر مع فصائل لتسليم سلاحها، وتؤشر التطورات إلى أن الاختبار المقبل للزيدي سيكون في الداخل العراقي تحديدا، إذ يتعين عليه هذه المرة الإيفاء بهذا الالتزام وتحويل الدعم الأمريكي إلى مساحة وفرصة لتفكيك الملف وأن يبدأ بخطوات عملية تثبت حسن نيته بإنجاز هذا الملف، ولا سيما أن المجريات تثبت أن واشنطن لا تتعامل مع سلاح الفصائل على أنه مطلب أمريكي مؤقت وإنما جزء أساسي في العلاقة المشتركة بين البلدين.

ومن جهة أخرى أثار استخدام وزير الخارجية الأمريكية مصطلح بل قناة العراق في سياق تصريحه بشأن تعقيدات ملف حصر السلاح موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية بعدما ربط للمرة الأولى بصورة مباشرة بين استمرار السلاح خارج سيطرة الدولة وبين احتمال تعرض العراق لخطر التفكيك بينما لم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي تعليق رسمي حول التحذير الموضوع حول هذا الموضوع وأيضا تحول التحذير إلى موضوع مثير على منصات التواصل الاجتماعي كنقاش هناك فقط. شدد روبيو يوم أمس على ضرورة نزع سلاح الفصائل لتفادي ما أسماه بلقنة العراق في إشارة إلى احتمال تحول البلاد إلى كيانات متنافسة ومتنازعة على أساس عرقي وطائفي أو مناطقي ويرى مراقبون أن خطورة المصطلح لا تكمن في كونه توصيفا لمشكلة أمنية فحسب في أنه أيضا يستحضر تجربة تفكيك دول والحرب التي ترافقه انهيارها الأمر الذي جعل استخدامه في الملف العراقي يقرأ على اعتباره تحذيرا أمريكيا من عدم حسم ملف السلاح خارج إطار الدولة وقد يتحول من مشكلة تتعلق بسيادة الدولة إلى أزمة تهدد تماسكه. أيضا بالمقابل فكرة المصطلح أيضا في إشارة لهذا المصطلح مصطلح البلقنة هو يعني يترجم فكرة البلقان تفكيك دول البلقان اللي أو يوغوسلافيا السابقة اللي تفككت إلى 5 كيانات وخمس دول قسمت على أساس عرقي وطائفي. كانت استمرت الأزمة بالـ80 وبدأت الحرب الأهلية هناك بالـ90 بالـ1990 استمرت لحقاية الـ99 أدت إلى تفكك يوغوسلافيا إلى دول إلى 5 دول وكيانات كرواتيا ومونتينيغرو ويوغوسلافيا وباقي الدول الـ5 اللي تفككت إثر حرب أهلية على أساس عقائدي وطائفي ومناطقي أدى إلى يعني حرب استمرت قرابة 9 سنوات وراح ضحيتها الآلاف هجر الآلاف دمرت مدن كاملة ومسحت من الخريطة في هذه المنطقة من العالم. هذه المنطقة بأوروبا تخيلوا شباب العراق إيش راح يصير هذه المنطقة بأوروبا بكرواتيا يوغوسلافيا مونتينيغرو بالعراق إيش راح يصير إذا بأوروبا هيك صار. وهاي فكرة تقسيم العراق على أساس طائفي ومناطقي هي فكرة مو جديدة بالمناسبة الفكرة طرحت يعني حتى قبل 2003 طرحت يعني كفكرة تمهيد لغزو العراق وتحويله إلى دويلات فيدرالية تحكم مركزيا 3 دويلات فيدرالية تقسم على أساس طائفي وسط وجنوب ووسط وشمال لكن أجهضت يعني صار الحديث عنها لأن الفكرة لا زالت مطروحة وفكرة تفكيك العراق يعني تحتاج لها حجة لا أكثر. إذا يعني ردنا أن نقرأ ما بين سطور تصريح مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي

وتتجه الحكومة العراقية إلى تحويل ملف حصر السلاح بيد الدولة من تعهد سياسي إلى مسار زمني محدد، مع انتقال الموعد المستهدف من 30 سبتمبر الحالي إلى 30 يوليو 2027. جاء ذلك بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بوزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو في نيويورك، حيث جدد الزيدي التزام حكومته باستكمال الاستحقاقات السيادية وتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية وفق المصالح المتبادلة. وأعطت تصريحات المبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للعراق توم باراك زخما للجدول الجديد، بعدما تحدث عن تفاهم عراقي أمريكي يقضي بأن تكون الدولة العراقية الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالقوة العسكرية بحلول نهاية يونيو شهر السادس تحديدا 2027. ويتضمن المسار بحسب ما أعلنه الزيدي مرحلة أولى مدتها 90 يوم تبدأ مع انتهاء مهلة التحالف الدولي في 30/9، تليها عمليات تدريجية لتسليم السلاح إلى الدولة. المسار الجديد يعني أن بغداد لا تتعامل مع حصر السلاح باعتباره إجراء أمنيا خاطفا، بل عملية سياسية وأمنية مدرجة يفترض أن تنقل الفصائل من وضع القوى المسلحة المستقلة إلى إطار الدولة. وتكشف المهلة الممتدة حتى شهر السادس المقبل من محاولة لتوفير مساحة للحوار وتجنب الصدام في ملف شديد الحساسية يرتبط بمستقبل الفصائل المسلحة وبالعلاقة بين بغداد وواشنطن وطهران في آن واحد. وفي خضم ذلك تتداول حسابات ومنصات إلكترونية روايات عن لقاءات منفردة للزيدي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيدا عن الوفد العراقي، وربطت تلك الروايات بين تحركات رئيس الوزراء في نيويورك وبين علاقة خاصة مزعومة مع واشنطن، إلى أن الواقع المنشور عن العلاقات العراقية الأمريكية تضع ملف حصر السلاح ضمن محادثات رسمية ومعلنة تتصل بمستقبل العلاقة بين البلدين وبالاستقرار والسيادة العراقية، من دون أن تقدم تلك الروايات المتداولة دليلا علنيا يثبت ما ذهبت إليه من استنتاجات. يبدو أن أهمية خطوة الزيدي لا تكمن في كونها استجابة لمطلب أمريكي فحسب، إذ أن حصر القوى المسلحة بيد المؤسسات الرسمية يرتبط أيضا بمفهوم الدولة والسيادة داخل العراق، فالحكومة تحاول تقديم الملف باعتباره استحقاقا دستوريا عراقيا، بينما ترى واشنطن أن إنهاء قدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية يمثل جزءا أساسيا من إعادة تنظيم العلاقة الأمنية مع بغداد. ومن الناحية الاقتصادية يرتبط استقرار القرار الأمني بصورة مباشرة بقدرة العراق على جذب الاستثمار وتوسيع علاقاته التجارية والطاقة مع الخارج. أيضا وقد ربطت مباحثات بغداد وواشنطن بين ملف السيادة الأمنية وبين ملف التجارة والاستثمار والطاقة، بما فيها مشاريع وشركات اقتصادية أمريكية تعمل في العراق، لكن التحدي لا يزال أكبر من مجرد تحديد موعد نهائي. فنجاح خطة يونيو 2027 سيتوقف على قدرة الحكومة على إقناع الفصائل بقبول انتقال حقيقي من القوى المسلحة المستقلة إلى سلطة الدولة، وعلى توفير ضمانات سياسية وأمنية خلال المرحلة الانتقالية. لذلك فإن 30 سبتمبر لن يكون نهاية ملف السلاح، بل بداية اختبار جديدة لخطة وضعتها بغداد أو وضعت لبغداد وواشنطن سقفا زمنيا واضحا حتى منتصف العام المقبل.

وهنا كما يبدو أن واشنطن مطالبة بتقبل العلاقات العراقية الإيرانية وبغداد لا تحتمل اضطرابا اقتصاديا إضافيا، حيث أكد تقرير نشره موقع بريطاني متخصص في أخبار وتحليلات النفط والطاقة والأسواق والجغرافيا والسياسة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات مهمة في العراق بعد انسحاب قواتها بحلول 30 أيلول 2026، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن والانتقال من الوجود العسكري إلى التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والاستراتيجي مع احترام السيادة العراقية. وذكر موقع أويل برايس المتخصص في أخبار وتحليلات النفط والطاقة والأسواق أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق ينبغي أن لا يمثل نهاية العلاقة بين البلدين بل فرصة لإعادة تعريفها، إذ ستحتفظ واشنطن بعلاقات جديدة بين العراق لكنها ستضطر إلى ممارسة هذه العلاقة بطريقة مختلفة من خلال الانتقال من السيطرة إلى الاستشارة. أيضا أضاف التقرير أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات مهمة من بينها مبيعات الأسلحة والأعتدة الدفاعية والتعاون الاستخباراتي والنفوذ الدبلوماسي والاستثمار والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق الغربية. وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب ينبغي أن تصبح أقل تركيزا على الجوانب الأمنية وأكثر شمولا من الناحية الاستراتيجية مع إمكانية مواصلة المساعدة الدفاعية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ولا سيما في مواجهة عودة عصابات داعش الإرهابية. وأوضح أيضا تقرير أن الاقتصاد قد يصبح أكثر أهمية في المرحلة المقبلة في ظل حاجة العراق للتكنولوجيا والاستثمار الأمريكي والغربي في قطاعات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية والمصارف والنقل وغيرها من القطاعات. وبيّن أيضا أن هذا التوجه يتوافق مع اتفاقية الإطار الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق التي وقعت عام 2008 والتي تضمنت التعاون في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والطاقة والتعليم إلى جانب التعاون الدفاعي. ولفت التقرير إلى أن السياسة الأكثر حكمة تتمثل في إتاحة الوصول المشروط إلى النظام المالي الدولي، مع التأكيد على أن عائدات النفط العراقية تبقى عائدات عراقية وأن على المصارف الساعية إلى الوصول إلى التمويل الدولي والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية إنفاذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات. وأضاف أن العراق لا يستطيع تحمل مزيد من الاضطرابات الاقتصادية في وقت لا يزال يتعافى البلد فيها من ثلاثة حروب وعقود من العقوبات الاقتصادية. أشار أيضا إلى أن واشنطن ينبغي أن تتقبل العلاقات العراقية الإيرانية، مع التأكيد على أن أهمية أن تتخذ القرارات الأمنية والعسكرية العراقية من خلال مؤسسات الدولة. وبين أن النفوذ المالي الأمريكي يمكن استخدامه لتعزيز السيادة العراقية من خلال إقامة علاقات إيجابية بين أداء المؤسسات العراقية والتعاون الأمريكي. أضاف التقرير أيضا أن العراق في عام 2026 ليس هو العراق عام 2011، إذ ترى النخبة العراقية وبصورة متزايدة أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أمر أساسي فيما تتحول المنافسة من كونها قائمة على الهوية إلى المنافسة قائمة على تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والازدهار الاقتصادي. واستطرد التقرير أن الصيغة الناجحة للعلاقة بين البلدين تقوم على انسحاب القوات الأمريكية واحترام السيادة العراقية والتعاون الدفاعي الثنائي القوي والاستثمار الأجنبي المباشر والنفوذ المالي الهادئ وأصلاح ملف الفصائل المسلحة بقيادة عراقية. وشدد على أن العراق يمثل فرصة استراتيجية للولايات المتحدة، يقترب من دائرة النفوذ الأمريكي ويحقق تقدما في مكافحة الفساد وسيادة القانون، ما يتيح فرصة لتعزيز العلاقة بين البلدين.

0: من جانب آخر، التحديات الكبيرة في العراق لا تقتصر فقط على ملف السلاح أو الوضع الاقتصادي والأزمات الاقتصادية الداخلية، إنها مرتبطة بالتأكيد بحسب قراءة الظروف الحالية، مرتبطة بالعلاقات بالساحة الدولية والأزمة الخارجية وتداعياتها. فالصين وإيران من جهة أما في مواجهة واشنطن بالتأكيد في الساحة العراقية، فتوازن القوى في الساحة العراقية يبدو الآن بين واشنطن من جهة وإيران والصين من جهة أخرى يبدو أنه على المحك في ظل التطورات الأخيرة. وحتى وإن انتهت الحرب غدا على سبيل المثال، هذه الحرب انتهت غدا، بالتالي هذه الأزمة، أزمة التجاذبات الاقتصادية والسياسية والصراع على النفوذ وأيضا الأذرع في المنطقة، وحدة الساحات، هذا لا يزال مستمر ولا ينتهي بين ليلة وضحاها. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لم تعد أزمة مضيق هرمز بالنسبة للعراق مجرد اضطراب مؤقت في حركة النفط، بل تحولت إلى اختبار لاقتصاده. فالحرب على إيران وإغلاق المضيق خفض الصادرات العراقية بعدما كانت تدور حول 3.5 ملايين برميل يوميا، فيما قدرت الخسائر منذ الإغلاق حتى نهاية يونيو 2026 بنحو 350 مليون برميل، قيمتها 37 مليار و700 مليون دولار. وتكشف الأرقام حجم الضغط على المالية العامة، إذ تراجعت الصادرات الشهرية من 103-107 ملايين برميل إلى انخفاضات وصلت إلى 79 مليونا. وبما أن الإيرادات النفطية تمول القسم الأكبر من الخدمات، برز تحذير أوروبي من تراجع قدرة بغداد على تقديمها وارتفاع مخاطر التوتر الداخلي، قبل أن ينفتح مسار آخر عنوانه الاستثمار في بدائل المضيق. فرنسا دخلت هذا المسار بأربعة مشاريع تشمل تطوير حقل أرطاوي بطاقة 210 ألف برميل يوميا، واستثمار الغاز وحقن مياه البحر، وإنتاج 1000 ميجاوات من الشمس. كما يجري بحث خط البصرة بانياس بكلفة تقدر $15 مليار، وتنفيذ قد يحتاج 4 أعوام لنقل النفط والغاز نحو المتوسط والأسواق الأوروبية. واشنطن عززت حضورها بحزمة تقارب $60 مليار، تضم 48 اتفاقا مع شركات الطاقة بينها إكسون موبيل وشيل وهالي بيرتون وجنرال إلكتريك فيرنوفا، مع بحث إحياء خط كركوك بانياس. أما تركيا فتدفع بمشروع طريق التنمية، وتطرح نقل نفط الجنوب عبر أراضيها، مستفيدة من خط العراق تركيا ذي القدرة التي تتجاوز 1,500,000 برميل يوميا، إلى جانب مقترح نقل الغاز القطري وبيع بغداد 20 منظومة دفاع جوي. الصين تحتفظ بثقل استثماري بلغ $34 مليار عام 2023، مستندة إلى اتفاق النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار منذ 2019. ومع تراجع الدور الروسي يتقدم التنافس الأمريكي الصيني على عراق، يملك احتياطات كبيرة ويقع بين طرق الطاقة الآسيوية والأوروبية، فيما تحاول إدارة ترامب توسيع تعاونها وتقليص نفوذي بكين وموسكو. وهكذا صار تجاوز هرمز مدخلا لإعادة رسم النفوذ حول بغداد.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا وأيضا آخر تطورات والتداعيات في ملف الصراع الأمريكي الإيراني، حيث بعد نحو 7 أشهر على اندلاع هذه الحرب ضد إيران، الرئيس الأمريكي يضع الأخيرة أمام خيارين، وبالتالي لا زالت إيران تهدد، حيث أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازكشان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء أن طهران لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية، واتهم أيضا ترامب بتبني عقلية البلطجة بعد تهديده الأخير أمام الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بإبادة إيران. وركز بازكشان في كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضو على الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ومضيق هرمز الذي كان يمر منه قبل الحرب 5 شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. قال بازكشان: لا يمكن أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز ونحرم نحن من الوصول إلى الشحن عبر هذا الممر البحري. الانتشار الدائم للأساطيل المعادية وتوسيع نطاق الحرب لن يؤدي إلى السلام، يقول بازكشان، الذي أضاف أن الشعب الإيراني لن يرضخ للضغوط. اتهم بازكشان واشنطن بالإرهاب على خلفية اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيت الله علي خامنئي من دون أي مسوغ أو إطار قانوني، وتوجه إلى ترامب بالقول أنه يجب أن يعلم أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط وتصاعد التنمر، لن نطأطئ رأسنا أبدا ولن نركع. ويريد إيران أو تريد إيران فرض سيطرتها على المضيق وتحصيل رسوم من السفن التي تستخدمه، وترفض واشنطن ذلك وتقول أن المضيق يجب أن يظل مفتوحا بالكامل أمام الملاحة الدولية. وقال ترامب يوم الثلاثاء أنه منع طهران من الحصول على السلاح النووي وأنه قادر على إبادة الجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. أكد بازكشان في كلمة يوم الأربعاء على موقف إيران وأنها لا تسعى إلى حيازة سلاح نووي. ووصل بازكشان يوم الثلاثاء إلى نيويورك، حيث أجرى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف محادثات مع وزير خارجية الإيرانية عباس عرقشي، الذي أبلغ شروط طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أفادت التلفزيون الرسمي الإيراني. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رسميا عن عرقشي قوله لويتكوف أن مطالب طهران تشمل الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي والإفراج الفوري عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على كل جبهات المقاومة. أوضح ويتكوف لاحقا عبر منشور على منصة إكس أن المحادثات جرت بين الطرفين عبر وسطاء طوال قسم كبير من النهار، كما أيضا كان حاضرا في القاعة صهرة ترامب جيرارد كوشنر الذي شارك في المفاوضات مع طهران قبل توقفها في حزيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن طهران نقلت شروطها خلال تبادل للرسائل استمر ساعتين مع واشنطن عبر وسيط قطري. وعن المباحثات الجارية مع الإدارة الأمريكية سواء مباشرة أو غير مباشرة في نيويورك، قال مسؤول إيراني كبير إن إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، لكن يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية حسب وكالة رويترز. وقال المسؤول الإيراني الكبير الذي لم يكشف رويترز عن هويته إن طهران تدرس رد واشنطن على مقترحاتها للسلام التي تعطي الأولوية لرفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول: لا تزال هناك خلافات عديدة بين المواقف الإيرانية والأمريكية، لكن الجهود الدبلوماسية مستمرة. وقال وزير خارجية الأمريكية مارك روبيو للصحفيين يوم الأربعاء أن إبرام اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة، ومضيف أن ترامب لديه خيارات عسكرية أيضا. بالمقابل قرار كبير يقول ترامب ينتظر إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: بعد نحو 7 أشهر على اندلاع الحرب ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يدرس قرارا كبيرا وهو التوصل إلى اتفاق مع طهران أو دفعها إلى الجحيم. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال ترامب إن الاتفاق يمكن أن يتيح للإيرانيين إعادة بناء بلادهم، لكنه هدد في المقابل بالقضاء على الجمهورية الإسلامية إذا لم يتحقق ذلك. ورغم حدة التهديد، تحدث ترامب عن احتمال التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي الوقت نفسه أبدت واشنطن استعدادها للحوار، فيما قال مسؤول إيراني كبير أن وفد بلاده في نيويورك يملك صلاحيات لإحياء المسار الدبلوماسي. وتضع هذه الإشارات المتعارضة العلاقة بين واشنطن وطهران أمام مرحلة جديدة تتمثل في الضغط العسكري والاقتصادي المتواصل من جهة، ومحاولة لإبقاء باب التفاوض مفتوحا من جهة أخرى، مع تركيز متزايد على ما قد يحدث بعد انتخابات نوفمبر. وكان ترامب قد أبقى خلال الأسابيع الأخيرة باب الدبلوماسية مفتوحا، مؤكدا انفتاحه على الحوار مع طهران بهدف وضع حد للحرب. وثلاثاء أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو استعداد واشنطن للحديث مع الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وشدد على أن الهدف من أي تواصل محتمل هو ضمان أن لا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. وجاءت تصريحات روبيو قبل خطاب ترامب الذي بدأ أكثر تشددا، ودعا أيضا إلى مزيد من العزلة الاقتصادية لإيران. الدبلوماسية قد تحقق بعض التقدم نظرا إلى أن الاجتماعات توفر واحدة من الفرص القليلة منذ أشهر لوجود مسؤولين من الجانبين في المكان نفسه، رغم استمرار عقبات كبيرة أمام أي اتفاق. تصريحات ترامب تستهدف الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي برنامجها النووي ويرفع القيود على حركة الشحن. وكانت طهران قد استبعدت عقد لقاء مباشر مع الأمريكيين في نيويورك. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لوكالة فرانس بريس إن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع الحرس لكنه رفض تلك المحاولات. ومع ذلك تركت طهران الباب مفتوحا أمام المفاوضات غير المباشرة. والثلاثاء قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن إيران يمكنها إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن. وتأتي هذه الإشارات الدبلوماسية في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تجديد الضغط الاقتصادي على طهران.
0: وأيضا في سياق التصعيد في المنطقة والإقليم، هناك جبهة جديدة كان مسكوت عنها ويراد لها أن تبقى بعيدة، جبهة الكابلات البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، وتهديد إيران تحديدا الحرس الثوري لهذه الكابلات وتفجيرها. إيران تملك القدرة على تفجير هذه الكابلات الإنترنت اللي تربط العالم حقيقة، واللي تمر من مضيق هرمز، واللي سهل الوصول إليها على اعتبار أنها ليست على أعماق كبيرة مثل الكابلات اللي تمر بالمحيطات، والوصول إليها سهل وعطابها سهل، لكن أيضا وتصليحها صعب في هذه الفترة على اعتبار أنه لا توجد يعني طواقم متخصصة كافية وسفن، يعني تحتاج إلى طواقم متخصصة وسفن متخصصة في إصلاح هذه الكابلات، عددها محدود على مستوى العالم وفي المنطقة أيضا محدود، مقابل أيضا تحتاج إلى تأمين وفترة إصلاح طويلة قد تكون، وليس من السهل إصلاحها إذا ما تم تعطيل هذه الكابلات وتفجيرها. بداية الصراع الحرس الثوري هدد بنسف هذه الكابلات، كابلات الانترنت، وتعطيلها بالمقابل أيضا، وتم السكوت عن هذا الموضوع. بين فترة أخرى نسمع عن تهديد لهذه الكابلات اللي تربط العالم حرفيا، واللي قد انقطاعها بشكل كامل قد يؤدي إلى انهيار أسواق المال والتعاملات البنكية والتجارية، ويعني انهيار شبكة الانترنت. أكو شبكة انترنت فضائية جاي تشتغل، لكن لا يمكن أن تعوض عن شبكات الكابل الضوئي اللي في البحر، هذه البنى التحتية الهائلة والكبيرة واللي مصروف لها ملايين أو مليارات الدولارات يستثمر فيها، واللي تربط مراكز البيانات اللي لا غير قادرة الانترنت الفضائي غير قادرة أن يعوض مباشرة هذا النقص بحجم نقل بيانات الانترنت إذا ما صار بين ليلة وضحى. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: كشفت تقارير استخبارية وإعلامية عن دخول البنية التحتية للكابلات البحرية في الخليج دائرة استهداف المواجهة بين واشنطن وطهران. عقب غارات أمريكية استباقية طالت مواقع للحرس الثوري لمنع تهديدات محتملة تستهدف شبكات الاتصالات في مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات في وقت تستثمر فيه شركات المنطقة مئات الملايين من الدولارات لتطوير البنية الرقمية ومراكز البيانات، مما يجعل هذه الكابلات شريانا حيويا يوازي في أهميته ممرات الطاقة التقليدية. ويمتلك الحرس الثوري الإيراني قدرات تقنية وبحرية متطورة تشمل الطائرات المسيرة والفرق المتخصصة في العمليات تحت الماء، مما يتيح له إمكانية تخريب هذه الشبكات أو مهاجمة محطات الإنزال الساحلية. ويرى خبراء أن التلميحات الإيرانية المتزايدة سواء عبر فرض رسوم على مرور البيانات أو الدعوات العلنية لقطع الكابلات لتقويض مصالح الخصوم تعكس تحولا استراتيجيا نحو استهداف البنية الرقمية المدنية للرد على الضغوط الاقتصادية والعسكرية الغربية. وفي حال تنفيذ أي هجمات على هذه الشبكات فإن عمليات الإصلاح ستواجه تعقيدات ميدانية ولوجستية بالغة الصعوبة نظرا لقلة سفن الصيانة المتوفرة في المنطقة وارتفاع مخاطر التأمين على سلامة الأطقم البحرية، فضلا عن صعوبة الحصول على موافقات للعمل في مياه إقليمية مشتعلة. غير أن تحليلات عسكرية تؤكد أن عدم لجوء طهران لهذه الورقة حتى الآن يعود إلى مراهنتها على أوراق ضغط أقوى تتمثل في التحكم بملاحة ناقلات النفط عبر المضيق. أمام هذه المخاطر المتزايدة يقف العالم أمام تهديد مزدوج يستهدف سلاسل إمدادات الطاقة والتدفقات الرقمية العالمية في آن واحد، مما يرفع كلفة الاستقرار في إحدى أكثر مناطق العالم حساسية. وهكذا تظل الكابلات البحرية في الخليج جبهة صامتة قابلة للانفجار بانتظار ما ستسفر عنه التحركات الميدانية والخيارات الاستراتيجية للأطراف المتصارعة.

0: تقول إيران على الدول العربية دفع تعويضات الحرب وإلا سنضرب بنيتها التحتية، حيث طالبت إيران بدفع تعويضات على الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذه الحرب للدول التي ساعدت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والتي حرضت ترامب على قصفها. وهنا الكلام موجه للدول العربية اللي ساعدت في هذه الحرب. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: طالبت صحيفة كيهان الإيرانية بتعويضات حرب من الولايات المتحدة ودول الخليج، منتقدة ما وصفته بالعزلة الاقتصادية لإيران، ودعت إلى تحميل هذه الدول مسؤولية تعويض الأضرار التي لحقت بإيران والنقص الناجم عن العقوبات والحرب. وانتقد صحيفة كيهان في مقال لها سياسات الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة تجاه إيران، مطالبة بالحصول على تعويضات من واشنطن ودول الخليج عن الأضرار الناجمة عن الحرب والعقوبات. وفي بداية المقال أشارت كيهان إلى مواقف أنصار رضا بهلوي ودعمهم الهجوم العسكري على إيران، وكتبت: عندما كان أتباع رضا بهلوي يصفون ترامب ونتنياهو عصابة أبستين في تجمعات مناهضة لإيران بأنهما عمهما ويطالبون منهما غزو إيران، لم يتخيلوا أبداً أن عمهم المتحرش بالأطفال سيتوسل إلى دول أخرى من أجل عزل إيران اقتصادياً. ثم أشارت الصحيفة إلى تصريحات ترامب بشأن فرض ضغوط اقتصادية على إيران، وكتبت: يقول ترامب في خطابه: طلبت من جميع الدول الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران ما دامت إيران تهاجم السفن وتواصل طموحاتها النووية. وأضافت كيهان في إشارة إلى من وصفتهم بأنهم كانوا يطالبون بشن هجوم عسكري على إيران بعد هذه التصريحات، فإن حال أولئك الذين كانوا يريدون غزو وطنهم يستحق المشاهدة وطرح الأسئلة عليهم اليوم. وذكرت الصحيفة أن بعض الدول الأوروبية تشارك أيضاً في الضغوط الاقتصادية على إيران، وقالت: لكن الأمر لا ينتهي هنا، لأن الحليف الثاني عشر لأمريكا وإسرائيل هو بعض الدول الأوروبية التي تشارك في العقوبات المفروضة على الطيران الإيراني والعزلة الاقتصادية. واعتبرت كيهان أن الولايات المتحدة ومن وصفتهم بشركاء الجريمة ضد الشعب الإيراني مسؤولون عن تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الحربية والعقوبات، وكتبت: على العدو ومن بينهم المحرضون على ترامب لشن هجوم على إيران وشركاء الجريمة ضد الشعب الإيراني تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إجراءات العدو، وإلا وكما أكد المرشد الأعلى في رسالته خلال الأيام الأولى من حرب رمضان والدفاع عن الوطن، فإننا سنأخذ حق الشعب الإيراني بالقوة العسكرية. ثم عرضت كيهان رأيها بشأن مسؤولية دول المنطقة على الأضرار التي لحقت بإيران، وكتبت: وفقاً للقوانين الدولية فإن أي دولة تضع أراضيها تحت تصرف دولة أخرى، أمريكا والكيان الصهيوني أو جماعة مسلحة لشن عدوان عسكري على دولة ثالثة أخرى إيران، تكون قد شاركت في هذا العدوان.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأرات فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي

0: العدسات الأصلية. كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية.

0: روح الحكاية تجربة
1: وروح الحكاية تجربة
0: ولأن قيمة التجربة عبرة
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي
0: برنامج حكايتي
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي لحسن أبو صلاح، شخص جارت عليه الدنيا. يعني في بلادنا ما نقدر نخصص نقول هذا جارت عليه الدنيا، لا، كثيرين منا وبنسبة عالية جارت عليهم الحياة. مرات الحياة لا تنصف شخص،

هذه الأمور كوسيلة للتعيين أو كذا. موقع حاله يشتغل فقير يعني، رجل كبير بالعمر يشتغل عمال، واشتغل فيما بعد حارس. الأمور لا تتأقلم مع أبو صلاح، حالة فقير، ظروفه صعبة، اللي غير شيء من ظروفه فقط ما حدث له بسبب إرث قديم.

شنو هذا الإرث القديم؟ الإرث القديم فجأة، وهذا يحدث وحدث، إنه عندك في هذه الأرض في هذا المكان جدك وجدتك وكذا، وتعالوا خابروا أولاد عمه، قالوا له هاي الأراضي اللي موجودة مساحات شاسعة، طلعت الأجدادنا وجدنا مشتريها، وطبعا الأرض متروكة في مكان بعيد، يعني حتى في الحرب العراقية الإيرانية بها ألغام يعني، فيراد الفمسح بما معناه أنه حتى أسعارها غير مهمة. يا فرحة ما تمت لأبو صلاح، فرح هذا نصيبك هالقدونة، وهذا يقول له. بعدين شافوا الموضوع، لا هذا يحتاج لقضية، الأرض بعيدة وعلى في مكان كلش بعيد وحدودية وبها ألغام من حرب العراقية الإيران. يعني فرحت، تخيل الرجل يريد يطلع من الأجارات ويريد يطلع من، فكر بعالم جديد بمشروع خاص به، حياة وصل إلى الخمسين، فوق الخمسين هو ما مرتاح. ابن الكبير صلاح، وعنده ولد أصغر من صلاح أحمد، وعنده 3 بنيات، وقاعد إيجار وفي بيت متعب جدا ما يقدر يطلع من عنده، لأنه هذا البيت هو اللي أجاره 75,000 دينار، هو رممه رتبه، على كل حال قادر إلى حد ما أن يتعايش مع أجواءه، ما حد يسكن بهذا البيت اللي هو عبارة عن بيت خربي، يعني في أي لحظة يمكن أن يتهاوم، 75,000 ما حد يصعد الإيجار عليه، وساكن ولام عائلته وحامد الله وشاكره. ابن الكبير إلى معزة خاصة صلاح، يساعد أبوه بين حين وآخر بأمور، يعني هو غير حاصل على شهادة، بالتالي الحصول على وظيفة صعب، ورغم هذا الشيء الآن ما إلى معاييره، ما عادت الشهادة اليوم هي معيار للتعيين بصراحة، لكن الرجل كل ما سعى ما جاي يطلع، إلى أن قدم في يوم من الأيام للتعيين في البلدية.

بداية هو حصل على وظيفة، طبعا تجيكم قصة الأرض، هو حصل وظيفة مراقب عمل بحكم عمره ما يقدرون يخلونه يعني يكنس في الشوارع كذا، خلوه مراقب على العمال، مجتهد يخاف الله سبحانه وتعالى، حريص، الكل يحبه، خوش إنسان. فبالتالي هذه الوظيفة تعاقدية مع البلدية، يعني تخلص المدة يجددون عقدهم أو لا، لكن هو الحمد لله على الأقل راتب ثابت، وابنه صلاح يشتغل أيضا وياه بالبلدية، فالحمد لله أكو دخليا في البيت وماشي الأمور. عائلة متأقلمة مع فقرها، غير متطلبة، لا نقالات حديثة ولا ناس متعايشين وحياتهم، سقط النظام وغيرها وغيرها. جاي تحدث ما بعد 2003 2012 الكلام، فالريد يخلص بس من هذا البيت اللي تمطر الدنيا يخر، تمطر يجي الشتاء يروحون يعيشون كلهم بالغرفة الأسلم اللي سقفها أكثر أمانا، وإلا هذه تتهاوى، يعني تخيلوا السقف جندل، ولو وين يلقى واحد بيت ب 75,000، ما معقولة، مرتبين حالهم وحامدين الله وشاكرينه، وهذه يعني راتب ثابت له والابن لفترة، لفترة التعاقد، هم يشتغلون بالبلدية، بلدية تعاقد وي كم وي شخص مستثمر ينظف وكذا، وجاب هذا الفقير يراقب ويتابع الأرض، أيس من عتها يخابر أولاد عمه، يخابر يابا شنو صار بها، هاي ما بيها مجال ترفع الألغام كذا، والكلام كثير، وإن شاء الله وخلينا محامي وطينا فلوس المحامي، والمسكين يوم 45 على كذا، ويوم يوم خابرينه ويطي، طبعا عروس بين الأعمام، يطي المبلغ يا دوب، يعني هذا اليوم اللي يقولوا له يابا للمحامي يداين 50,000 و60,000، ويركض بها المحامي، وبالتالي نسى، وصل إلى حالة اليأس من تصير مآتم، تصير أعراس، يروح إلى أولي يجتمعون يسولفون يا بأي سمعته، هذه أراضي كبيرة ونعم هي لكم أنتم بها ورثة، ولازم قسام شرعي، والقسام وهذا يقول محطوط عليها يد هكذا عشيرة، وذول اللي ساكنينها مزارعين وثالث سنين صار لهم يزرعون وفلحون وكذا، ومفاوضات ووصلت إلى إطلاق نار وكارثة، فانتركت قضية الأرض يا أبا مع السلامة باسمنا ومو باسمنا، ما محظوظ الرجل، ما محظوظ، ويا صلاح اللي يا أبو صلاح اللي ما محظوظ، ويا الشخص اللي دارت عليه دوائر الدنيا وتعبت مأزوم لم ترتاح. مع الأسف نقول إحنا يعني مريد ننقل قصة عراقي، ما نتفاجأ بالمأساة لأنها يومية، يعني النموذج هذا أبو صلاح حسن هذا نموذج بسيط من مجاميع ناس، لكن قصته، قصة هذا الرجل راح يعني في قادم الحكاية راح تعرفون شنو اللي صار لأبو صلاح، ومنين جاله السكين أو الألم اللي ألم بي، ولكن رب العالمين هو الحافظ.

نعم مرت قرابة 7 سنوات كذا على موضوع الأرض، إجا الاتصال. طبعا هو أصبح فيما بعد حصل على تعيين، تحولوا من عقود إلى تعينوا. تعين عمره شقد يعني؟ تعين عمره تقريبا 58 سنة. 58 سنة بعد شقد بقالة سنتين يطلع تقاعد مثلا؟ ما كان فرحان. أو مثلا 5 سنوات كان في وقتها في زمنها، أعتقد ما كان التقاعد 60، كان 63. يعني شقد 5 سنوات يطلع تقاعد؟ يا دوب أي فكفي أنه للعيشة بس، أي فكرة لبناء مستقبل، لتزويج أبناء، لشراء بيت، هذا مستحيل. وزوجته عاشوا وياه على حب الله، وبنياته 2 تزوجهم، بقت واحدة قلل أبناء، يعني زوجهن إلى أقرباء، لكن المستقبل باهت. يعني راح الرجل يدبرون أمورهم ولا يعني. جاء الاتصال من واحد من أقرباء، السلام عليكم، أقول لك تبيع أنت عندك هالقد، عندك تقريبا يعني مساحة شاسعة، ومعروض علي لك مبلغ كلش رائع، وتعال وهذا الشراي وريدي كذا يسوي له مال دواجن، معمل دواجن وكذا، ويريد مساحة كبيرة وتقرب إلى النهر. يا أبوي الألغام، الألغام لا طلعت هذه مسحوها. اللي اكتشف المسكين انه الغام، احنا وين في اي زمن قاسي يقسو على اخوه، يقسو على ابن عمه، او الناس اللي تتصيد في الماء الاكل. تخيلوا هناك من اشاع بانه هذه الارض بها الغام، وهذاك ايده وفلان ايده، يريد يقتلون الارض، يريدون يموتون عليها على موت، حتى يجي واحد من اولاد العم او من الاقرباء يقول او غريب، وهذا الغريب متحالف مع قريب، بعدين يقول له تبيع هذا الدونة من كذا، يشترونه ب3 ملايين. تخيلوا. فهو ما باع، ما يعني مأيس من الموضوع انه هو بها الغام وبها مشاكل وبها فلح، وهذول فلح يراد واحد يطيب فلوس. اجى اللي يقول له الامر مو بهذا الشكل، يا ابو صلاح احنا مضحوك علينا، وبالتالي الارض ما بها شيء والحمد لله، وهاي مساحتك، طلع لك مساح وطلع لك كذا، وهو اللي يشتري راح يمسح ويقدر وكذا، والامور واجراءاتها. يبا ايش قد يعني؟ ما مصدق ابو صلاح من سمع بالمبلغ، مبلغ ما متوقع. الرجال هو مو هواي لكن يفرح، يعني يغير من حال الى حال. مبلغ قدر يجيب لبيت زراعي بسيط، يشتري لأرض 25 ويبني بكذا، يقدر يدبر حاله. سمع بالمبلغ 85 مليون، هذا انتهت يعني هذا الرقم فقط، وراح ناخذ هالقد مساحة. لا ما صدق الرجل، عباله يعني كذبة نيسان أو كاميرا خفية، ما معقول. يا بتعال وكذا، أخذ ابن صلاح وراح قعدوا وسولفوا وشافوا وطلعوا محامي وإجراءات، استلم المبلغ، اشترى له بيت، وهذا أهم شيء، اشترى له بيت طابق أرضي مبني بلوك لكن يعني حديث، والأفضل إنه مساحته صغيرة جدا لكن طابو مو زراعي، أضمن. اللهم لك الحمد، هذه الفرحة الكبيرة. هذا اللي رحمة الله الواسعة، هذا اللي لا على البال ولا على الخاطر، قعد 75 ألف خلاهم بجيب بعد ماكو أجار، رجال عدة وظيفة، استلم راتب كلش قليل يعني من 450، وابنه أيضا تعينوا يا عقد، وبعدين صار 2 معتهم وظائف، وهسه صار عتهم بيت نعمة من الله. بنات 2 من الزوجات، بقت وحدة تزوجت ماكو عبء، وهذا الوليد اللي عندهم اللي هو أحمد، هو هذا الولد يدرس، وصلاح هو اللي مكاتف أبوه. إحنا ولد شاب، ولد يتزوج، قال للأبو أبو أو يعني قال لأبني لا تساهم بأي شيء، أنت روح للبنك اقترض لك مبلغ، أخذ سلفة أم 10 ملايين وسددها من راتبك وتزوج. الحمد لله لقوا لبيت حلال، بنية تزوجها، عرس بسيط ومشت الأمور.
والعمام كاتفينا ويا ومساعدينا الحمد لله. هو عنده يعني أبو صلاح عنده أخو أكبر من عنده، وهذا بمثابة أبوهم ويعني كبير أخوته واستشار بالصغيرة، ولد عمه أولاد أخوه يحبونه ويقدرون عمهم، وبينهم مزاورة وماكو قطيعة والحمد لله. ويقوم الرجل بواجباته الاجتماعية على أتم وجه، اللي جاي من الحج رايح له، اللي متمرض زائرة، ويأخذ ابنه ويروحون إلى المآتم إلى الأعراس مؤدين واجبات، ويعني يحظون بمحبة أبو صلاح، يحظى بمحبة أولاد العم، ومقدرين ظرف الاستثنائي وحياته اللي تعب به الرجال، تعب بحياته جدا، لكن مع هذا ما يقصر وبيته مفتوح للخطار، ويقدرون ظرف الاستثنائي وعد عزة نفس وكرامة، والحمد لله ورب العالمين يفتح عليه في هذا الرزق البعيد اللي هو واحد من أجدادهم وورثة وأعمام وكذا، جاء لهذا النصيب والحمد لله وشكر ألف الحمد لله. زوج ابنه صلاح، والولد صار عنده من هذه الزيجة ولد من زوجته. البيت صغير، مساحته 110 تقريبا أو أقل، غرفتين وحمام وكذا، غرفة للأب والأم، وغرفة كانت للبنات، للبنت اللي زوجت صارت المن لصلاح وأخو. أكو غرفة الأخ وين يروح؟ ينام بالهول. وصارت الغرفة اللي انصبغت ترتبت هي غرفة صلاح، والحياة مستمرة ومستقرة. ولا يريد حسن أبو صلاح أكثر من هذا التوفيق،

نعم الحمد لله مستقر الحياة، هذه أفضل رب العالمين عليه وحمد الله وشاكره وما يريد أكثر من هذا. زوج ابنه، بنات من الزوجات والحمد لله، وهذا يدرس وعده بيت ملك. لكن المنغص وين؟ المنغص عندما بدأت مشاكل بين صلاح ابنه وزوجته، دائما كثيرة الزعل، تروح الألم ما ترجع، وشنو بوي السالفة؟ والله مشاكلها انه مختنقة، الغرفة ضيقة وغيرها، وتريد تاخذ المساحة ترتاح بيها يعني، وهذه الامور. فالاب قال لها يا ابني محلولة، بس ليش تزعل البنية ويوم يا رايح وكذا، وهل اخو شوادم ليش ما؟ طبعا هو ما فكر بالموضوع بهذا الشكل، انما وهو قاعد ويا احد الموظفين من زملاء سولف وياه، قال له والله نعرف احنا الموظفين تصير بينهم هذه الاخوه اليوميه، شراكه في الحديث و يعني الافشاء ببعض الاسرار الاجتماعيه، يعني مو اسرار بقدر ما مرات الانسان يفضفض من يضيق صدره، يفضفض الزميل الصديق اللي كذا لموظفه، فقاعد يسولف والله شيء زعلانه وكذا وبيت ضيق. قالوا لي يا ابني ليش ما تاخذ واحد، اقترح عليه انه يسمونه ما اعرف انا مال ترميم، يعني تريد تبني انت عندك طابو تقدر تاخذ تبني الطابق الثاني ويعطونك. قال لي اكو هيك اجراء؟ قال لا اي هذا البنج من النوع الكذا، تروح له يقدر يعطيك وتقدر تبني لك طابق ثاني، ابني طابق ثاني وخلي ابنك بي، وتهم عندك هذا الولد الثاني راح اكيد يكبر وهم يريد يتزوج، وسع بيتك. قال لهم والله، قالوا لما طول انت عايش هسه وموظف ما بقالك شو تطلع تقاعد. قال والله يخش فكره. رجع للبيت قال لابنه صلاح، قال له يا ابني هيك اكو فكره واخذ قرض. قال له ماشي خلي اروح الصبح اسال. راح الرجال الى هذا البنك او كذا، قال لهم يا ابي انا اريد ابني طابق، هذا الطابو مال البيت وباسم البيت. قالوا له انت شنو؟ قالوا له انا موظف. قالوا له ما نقدر نعطيك، نقدر عاد نعطيك بس انت يعني راح تصير حالتك على التقاعد قريبه، فما عندك حل يعني ان تاخذ الا شخص مثلا شاب وكذا، فالعقار باسمك. قال لهم اي العقار البيت باسم. قالوا له اكو فكره بنيه رجدته. قلت فكره، هو عندك ابنك الكبير او كذا تثق بي؟ قال لهم اي هو ابني وليدي صلاح كبير، وهذا هو هم جاي وياي. قالوا له موظف انت؟ قال لهم اي انا موظف بنفس الوزاره. قالوا ليه انت تعينت؟ قال لهم تعيني خلال سنتين او كذا. جيد حجي، لاني يعني العقار تسجلها باسم ابنك، البيت لازم يسجل باسم ابنك، ابنك ياخذ القرض. هذا احد البنوك ما اعرفه يعني، ما ادري انا، انقل ما نقل الي. قال لهم ماشي سهله، وانا اروح وكذا. علمه كمل، راح طبعا من باب الخياريه والطيبه والاخلاق، وهاي دنيا وحياه وموت، بجمعه من جمعات بناته جمعه وخميس او كذا اجتمعا. قال لهم بوي القضية كذا، وريد الرم، هاي زعلانة مرت أخوكم، تريد أول وتالي ريد نملي طابق الثاني، البيت صغير وأكو قرض، والقرض ما يطوني إلي، لازم شخص أصغر عمرا وكذا، وراح أحول البيت باسم أخوكم وناخذ قرض ونبني الطابق. قالوا لي يا أبوي تبعت هذا حلالكم ولككم، أنت بكيفك أخونا خوش ولد، يعني شو المشكلة؟ راضين يا أبا راضين. راحوا حولوا ملكية البيت باسم صلاح.

نعم، حولوا ملكية البيت باسم ابن صلاح، راحوا كملوا الإجراءات، استلموا مبلغ أعتقد هم ما يعطونا كامل، وشوي شوية ذب طابوق ذب كذا سمنت وكذا، ويا بنين تيجي المقاول، يجي المقاول شاف وكذا، وراح نطلع ولبوا فرحان والحمد لله والشكر، سألهم درج خارج على مود العمال من برا، وهاي الإجراءات كلها سووها كاملة، وصعدوا الطابوق، صعدوا الطابوق، صعدوا الاسمين، صعدوا يلا ويا الحق الحق قبل لا يجينا المطر. ماكو صلاح، المقاول سافر، المقاول راح للحج، المقاول مرتب ريضة، يابا ماكو غير هذا المقاول، يعني ما معقول، ويعتمد عليه رجال كبير يعني جاوز 50 بسنوات، يعني 58 59 تعبان ما بيحيل بعد، يعتمد على ابنه. فالمهم صاعد، سووا لهم الدرج، صعدوا المواد و وينتظر ابنه. مرتك ليه انت تجي زعلانة هناك؟ وإجالهم الحضور، تبليغ بالحضور إلى المحكمة. شنو التبليغ؟ حضور إلى المحكمة، رفع عليه زوجته دعوة خلع ومنافقة وغيرها وتريد الطلاق. ادخلوا الخيرين قالوا ما بيها مجال، البنية تريد طلاق، أسباب الطلاق هي ما متفاهمة وياهم وكذا، والحضانة إلها، وتهت الأمور طلق. يا تولي يا بقل من احنا من بنينا ورحنا وخذنا قرض، قال يعني ضارت النافعة، يعني هو إن البيت، فبالتالي نبني مشكلة من الزواج مرة أخرى. عندي هكذا يرى أبو صلاح أنه عندي الطابق الثاني مكملة، والحمد لله يلا ابني توكل على الله. بضولهم بالأشهر 4 أشهر كذا، ماكو يعني أكو مواد صعدت البناء، لكن ماكو أي حركة حمل. والأب يلا يا ابني ميل أخير شيء قال له هو إلك إلك، وروح نكمل وراجع القروض وراجع الكذا وإنت اللي تسدد. مشت الأمور على خير، أقول والرجل ساكت. شنو اللي صار بعدين؟

اللي صار بعدين، ويا غافلين الكم الله شنو اللي صار. رايحين إلى معزومين أبو صلاح وصلاح معزومين بعرس من الأقرباء. خلصت الوليمة وقعدوا يسولفون. ابن عم صلاح اللي هو عم حسن، شخص اسمه وارث، كبير ابن البكر للعم الكبير، شاب بالأربعين سنة، قاعد يسولف يمه منه شخص أبو يوسف، رجل معروف ببيع العقارات والشراء وكذا، وخير وإنسان طيب. فقال له يا أخوي أنا رايدك بشغلة، وهذه الشغلة يعني مضى عليها ترى يعني 9 أشهر، وما باقي ترى بس يمكن 3 أشهر وتنتهي المسألة. قال له هي شنو؟ قال له ابن عمك صلاح رهن البيت مالهم ب30 مليون، طيت ال30 ورهن، وهسه الرهان عندي المبايعة وكذا ومكاتب وعليه وصولات وكذا والأمور، والمدة سنة ويرجحن، والحد الآن جاي يتهرب مني. هسه هو قاعد هناك ويدور وجهه وما يسلم علي، لذني البيت ترى أنا استحمل عندكم وأنتم أخوتي وأصدقائي، فالبيت مرهون إلي وأكو شهود والأوراق عندي. البيت إذا ما رجع لي ال30 مليون أنا يشيلون أو يدفعون أجار، يعني يرجعوا لي فلوسي ويقوم بالبيت كيفهم، يدفعون أجار أو أبيعه. قال له تتحكي الصدق؟ قال له والله العظيم والشهود فلان وفلان، ولك حق أن تسألهم. هنا طبعا صدمة، هذا عمه حسن الفقير اللي يادوب ما أدري لطف من الرحمن الله سبحانه وتعالى جاب له هذا الأرث، اشترى به هذا البيت وما مقصر، وسمعوا بأنه يعني يجي يريد يبني له طابق ثاني لابنه، بس ما يعرفون بهذه القضية أنه حول البيت. قال له يا به هو البيت باسم عمي وطابه، قال له أدري باسم عمك قبل، بس هو الأوراق تثبت أنه البيت باسم ابن عمك، وموجودة الأوراق عندي نسخ من عدها. رادوا يبنون الطابق الثاني، قدموا قرض ما قبلوا لأنه على أبواب التقاعد، حول اسم البيت باسم ابنه حتى يأخذون القرض. انصدم، وهذا بارز، شخصية عشائرية متزنة، يمتلك الحكمة ومن أبوه، وهذا عمه، وهذا شو مسوي بأبوه، وليش ما أخذ 30 مليون، والمن يريتين، ماكو أي تغييرات في حياته على مستوى سيارة مثلا اشترى له، نفس الحال، المن ما أخذ ذن 30 مليون. فظل يحكي عمه قاعد، ورجال بي ضغط وسكر، وأكثر من مرة صارت بي مشاكل صحية بسبب ارتفاع الضغط، الدنيا تعبته، شي يقدر يسوي أكثر من اللي قدمه؟ شي يقول له ابنك شلون منين يجيبون ال30 مليون، شلون هاي المشكلة صارت؟ ظل في حيرة، يروح يسأله يقول له ال30 مليون ما قدر يتحمل. فقال له يا أخوي هذا الموضوع أريده من عندك، هذا منو أبو يوسف يحكي يا من يحكي، هذا وارث ابن عمهم الكبير. قال أخوي أريده من عندكم، وتزعلون مني وتقولون أنا رجال بيع شراك، فبالتالي هذا أنا مط فلوس وعندي وصولات وعندي أوراقي سليم، ما رجع لي ال30 مليون، أنا أتصرف، هذا البيت ملكي مرهون. قال أخوي ما أريد من عندك شيء، بس الكتمان بهذا الموضوع وأنا أتصرف، وما رجع لك فلوسك إن شاء الله، بس الطين الصبر على كيفك. قال لا لا ماشي، ليش أنا اختاريتك أنت دون الآخرين، أدري بيك حكيم وكلمتك مسموعة.

نعم هذا ابن العم ظل في حيرة. هذا الرجل أبو يوسف التاجر والكذا خلص أكله قام بالواجب سلم وطلع، ظل هذا قاعد فارس شلون يتصرف. صاح الابن عمه قال له تعال. منو؟ قال له صلاح. تعال. إجا لصلاح ويدري صلاح هذا قاعد أكو شيء. قال له مش خلنا نطلع برا بالدارنا الحديقة ونسولف عند حكايه. قال له أبو يوسف سولف لي على موضوعة أنت ماخذ من عنده 30 وراهن البيت وأبوك محول آيكن المأدربين، بس أنت 30 ماخذن المن؟ قال له والله صار ظرف عدي وكذا واحتاجيت وكذا. ظرف شنو مثلا ظرف؟ قال أنت ليش تتدخل هذا الأمر بينه وبين أبو يوسف؟ أنت مالك علاقة. صارت بينه مشادة كلامية. هذا الرجل شايل هم عمه، كاسر خاطر عمه، وهذا جاي يحكي له معلق ومالك علاقة ونتر. ضرب راجتي أكبر من عنده، هو تقريبا بال 12 سنة أكبر من عنده، أكثر فضربه. وهذا بمثابة من عم كبير، أخو كبير وعصب ومقهور على عمه، وهذا بارد فضرب راجتي. هذا انفعالي أيضا ما سمح له هذه ضربة، همرد عليه وصارت عركة. تدخلوا بينهم أهانة، طبعا أهانة كبيرة. هذا وارث أهان صلاح، وظل يشتمه ويهينه وضربه أكثر من مرة. ذاك خانع مستسلم ساكت، وهذا يشتم بي ويهينه. إجل أبو حسن أبو صلاح، ليش يا عمي تضرب أخوك؟ هذا أخوك وكذا، ليش مسوي لك؟ قال له يا حجي وناس وعركة. صار عصبي، هذا مقهور عليه ما يدري شنو الموضوع. عم قال له عمت ما تستحي، يعني هذا أخوك وصاحب وقفات ومع الأسف، وأنا صوتي دروشة وراح. أخوك كبير ما جاي للعرس، راح زعلان الحج ابنه أخذ وراح. ليش ضربك راجدي؟ جاي من عندي قديمة صارت هيك، بس قلت له كذا ضربني بسرعة. قال إيه شفته سأنا زفر ويغلط ومو من عوايده وكذا وكذا. الابن العام هدئوه وذاك طلع أخذ ابنه وطلع حسن. ظل هذا قال يا مو ينضرب هذا، ينكتل هذا، دمر أبوه. ظل يحكي لهم القصة. وصلت القصة لمن؟ للأبو اللي هو العم الكبير، عرف بالقضية. ظلوا يدورون ويتسألون وراء المنين ماخذن هذا الدنيا، يعني وين موديهن 30 مليون. لقوه هذه خذوا واستعلموا الحقيقة، ولقوا متزوج له رايح سوريا راهن البيت. هذا ما يفكر بأبوه شلون جاب الفلوس وشلون تعب وشلون ضحى. بسرعة المال غير الأنفس، ما فكر أبدا. روح إلى سوريا وجيب لك سورية تزوجها، وافتح لها صالون مع الحلاقة على أساس عنده مشروع. تزوج أبوه ما يدري، ومسكنهم أجر لها بيت، هو شقة وهو صالون إلها على أساس مسوي له مشروع، وماخذ فلوسه كلهن وجاي ما لاقيه. مأمن فلوسه عدها وصالون ومؤسس اللي هي وكذا، لقى البيت الشقة مكنوسة كنس مبيوعة الغراض والمرأة ما موجودة. راجع رايح لها إلى سوريا مرة ثانية لأهلها، أهلها ما موجودين. وراح الشباب، فراحوا للأب، راحوا العمام، قالوا له نايم ورجليك بالشمس، ابنك لعبك لعبة كبيرة، القصة كذا وكذا وكذا. ووارث عندما ضرب صلاح جاي النبي، قال له منين؟ ليش أخذت 30 مليون ورهنت البيت؟ وهمزين راهنا عند واحد رجال نعرفه ونحترمه ويحترمنا، ونبهنا ورجال ابن سوق ورايح جايب له سورية مزوجة والقصة كذا وكذا. الحبيب ما يدري هم جايين. العم الكبير قال لهم بس تشوفونه، ولد عمه من برا واقفين من بعيد، قال له بس تشوفونه كذو تشتفوا وجيبوا لنا، خاف يشرد. فعلا جابوهم تشتف يم ابوه قعدوا، قالوا لها احكي. اجى القصه بما انزلت، بكى الرجل، بكى على مصايب الدنيا، بكى على التعب اللي تعبه، والبيت حوله باسمه زين. هذا شلون البيت مرهون؟ التمت الاعمام، ايش قد المبلغ؟ 30 مليون هذا لعب ابوه، بس هذا شلون يحمون هذا الفقير اللي تدمرت حياته؟ أولا
هذا الرجل قال أبوي أنا ما أريد بس 30 أريد فلوسي بس. بعضهم حلو التكافل الاجتماعي.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكدا احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كما ونوعا. هذه حكاية نهر تغير، ومدينة تتذكر، وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر، زمنا يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفا، والسباحة عادة يومية، والصيد رزقا كريما.
5: لحقت عليها أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد للخورة، من هناك يطلع عندنا أربع أنهر بالبصرة، ومن ضمنها حتى شط الترك. يعني أنا لحقت عليها كلها، هاي فترة السبعينات لحقت عليها، اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليها، كان الماي نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا، كل إرشادات الدولة، لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماي من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة، روح أرجع للتاريخ، للتاريخ. البحرين كانت تمتد كلها، بلادها يسمونها البحرين، لحد المدينة كان البحر لهناك، وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
4: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات، ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية. ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
6: ومع الأسف الشديد، يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط، وإنما في كل العراق تصب في الأنهار، في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها، أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة. يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري، مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعاً هو هذا واجب الدولة أولاً حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه، مثلاً تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
4: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
7: بسبب الانفجار طبعا السكان اللي جاي يصير عندنا نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضا نوعيتها تصير رديئة. نشوف أنه المياه نهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، الأطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
4: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
7: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين الماء أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
4: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل، الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
5: مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك اللي بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت ماي مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله بس. الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
4: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
8: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 مليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى dilution effect، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هذا الكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون point something متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
4: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوما على الأقل.
8: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جداً باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود، وأيضاً يكون مسطح مائي في الأعمدة. إذن هذه الكمية قليلة جداً، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداءً من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لأغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
4: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009. الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
9: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي. امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر ووصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي. تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
4: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
10: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نرحب بكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وطيلة هذه الساعة كيسة أكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نأجل النوم بحجة أنه عندنا شيء أهم، ساعة إضافية على النقال، حلقة من مسلسل، قاعدة ويا الحبايب والأصدقاء، أو حتى تفكير طويل بأمور الحياة اللي ما تنتهي. بس من يجي الصبح نكتشف أنه أجسامنا دفعت ثمن هاي الساعات، نقعد الصبح تعبانين ونبدي يومنا بمزاج سيء وتركيز أقل. النوم هو جزء بسيط من تفاصيل حياتنا، وصار عند هواي من الناس مشكلة يومية بين سهر ما نقدر نتخلى عنه، وبين أرق ما نعرف أسبابه، والتفكير الطويل بالالتزامات مال اليوم الثاني اللي يطير النوم من عيننا. بحلقة اليوم راح نسولف عن هاي التفصيلة البسيطة، ونقترب أكثر من عادات الناس بالنوم، ونسألهم شنو هي طقوسكم الخاصة اللي ما تقدرون تنامون بدونها، وشنو اللي يسلب منكم النوم. تعالوا ندخل هاي التفاصيل.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيش. أهلا ومرحبا بيش حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: يا رب دوم بخير وعافية حبيبتي. خلا اليوم احنا نريد نسولف عن تفصيلة جزئية نعتبرها جزء بسيط من تفاصيل حياتنا، اللي هو النوم. نريد نسمع وندخل بهاي التفصيلة من جزء بسيط من حياتك. تنامين نومة هنيئة مريحة ولا تعانين؟
1: لا عاني، لأن أطلع العفو مو عندي سكر، أطلع للحمام نص الليل مرتين وكات. إيه
0: ما تنامين نومة طويلة ونومة عميقة؟
1: لا ما أكو نومة طويلة وعميقة،
0: هاي بس فترة الليل. نومة الظهر شلونها؟
1: أنا ما نام الظهر، شوية أغمض وأقعد حتى شنو بالليل أنام يعني. إيه الظهر هيك ما انام ماجد يعني، كلش شويه واقعد.
0: احنا مرات نقول نخفه او ايه؟ قيلوله بسيطه.
1: اي صح. اي اي اي
0: تحسيها ممكن تعيد نشاطك الظهر؟ ايه اذا تاخذيها تعيد نشاطك
1: يعني
0: شوي.
1: اي اي يعني ارتاح شويه. اي
0: انت بس ساعه صبح تقعدين؟
1: ساعه 7 اقعد اوقات، من 7 اوقات بالستة، بس بعد ما انام. اي ما انام احسن، لان نوم نوم نوم كله نوم، هم كسل يعني. اي اقعد.
0: والله هاي انتو نسوان قبل.
1: اي
0: زين اللي معتادين على انه على قولتك ماكو كسل بالنوم، نقعد من الصبح بالستة بالسبعة. أي. حتى لو ما عندكم التزامات بالبيت. أي. بس انت تقعدين شنو تسوين اول الصبح؟
1: اتريق واقوم انا اشوف شنو عندي بالبيت، اكفكف يعني هالشي، لان انا بوحدي بالبيت. اي بوحدي، هسه انا جينا عند بنتي، انا اخ بنتي الثانية.
0: يعني ما عندك أولاد متزوجين؟ ما عندك بنات
1: ابني
0: بالبيت؟
1: ابني متزوج بصفي، طينا القطعة الأرض مال الحديقة مالتنا، انطينا هي وبني وصفي. أيوة. إذا أنا بالبيت ما جاية لا البتي هاي ولا البتي ذيك، هو يمر علي وشنو أريد اشتري لي يعني.

0: ربي يطول عمرك يا ربي وإن شاء الله الصحة والعافية. إحنا خلينا نرجع موضوع النوم. أنت قلتي أنا أخذ علاج، يعني أنت ممكن العلاج يريحك بنسبة منوم تحسين من تأخذين تنامين ترتاحين؟
1: أي والله، يعني أنا بالليل ما أخذ، بس مالت الضغط، أي مالت الضغط أخذها أي، والظهر لا، مال السكر مال الضغط مال يعني مفردات.
0: عندش خالفة طقوس معينة؟ يعني نسوان قبل يعني عندهم ممكن عادات أو طقوس معينة، مثلا إذا رادوا ينامون، إذا رادوا يطبخون، إذا رادوا يعني شنو اللي يسوونه، عندهم فد عادة أو طقس معين. عندك أنت فد طقس أو عادة معينة قبل لا تنامين لازم تسويها؟
1: يعني أنا أضف أسوي مثل مطبخ، أنا مو أسوي لعشاء، أنظف المطبخ كله يلا أنام، ولا قبل أنا أنام ب12 من الليل أكثر، وهذولي جهالي كانوا صغار داريهم هاي ونيمهم هاي وبعدين أنام أنا وراهم.
0: خلا تحسين هسه لو نرجع بيش 10 أو 15 سنة يعني نرجع لي ورا، تشوفين أكو فرق بالنومة؟
1: يعني
0: يمكن هسه جوز انت على العلاج وتاخذين، انت تقولين كنت قبل انا انام ب12، هسه بي ساعه نامين
1: والله ب11 مثلا، اي ب11 انام ب11 او كانت 10:30 بال10، يعني ماشي بروحي تعبانه ونعسانه اروح انام هج.
0: تابعين مسلسل؟
1: اي مسلسل.
0: زين تتابعين؟
1: اي اتابع المدينه البعيده والهنود، وما هذول بناتي وهاي يضحكون يقولوا لي شنو الهنود هذا ما أحبهم، أقول ما أنا أحبهم الهنود. إذا مشيتي وياهم بالبداية يعني قصص هم، أي مو شو ما كان، فأنا أبدي وياهم من البداية يعني يعجبوني وهم يضحكون علي يقولوا بعد بعدهم
0: والله قليهم أنا هاي طقوسي أبا مسلسلات أحسن من القعدة مو وقعدة وحدك.
1: أي لا لا بعدي
0: يلا الحمد لله حبيبة قلبي، أمشي الصحة والعافية وهذا الوجه الحلو يا بعد قلبي. يلا حبيبتي خالتي شكرا لك، مع السلامة يا بعد
1: انتي يا بعد قلبي انتي.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسين.
0: أهلا وسهلا بيك أم حسين. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: مروة.
0: مروة، أهلا وسهلا أم حسين. اليوم إحنا نريد نسولف على موضوع أو تفصيلة كلش مهمة، وهي نعتبرها جزء مهم وإن كان بسيط من حياتنا، اللي هو النوم. هاي وقت راحتنا، يعني اليوم بعد هذا النهار الطويل من التعب والجهد والدوام والتزامات وضغوط الحياة، لازم ناخذ لنا جزء اللي هو نهاية هذا النهار النام. بس أكو ناس تعاني من هذا الموضوع، ما بين الأرق والسهر وما بين هواي تفاصيل، فريد نسمع من عندش، عندش فالطقس أو عادة معينة تسويها قبل لا تنامين ولا لا؟
1: لا حاليا ما عندي، أنا هم ما أنام من وقت،
0: يعني بيه الساعة،
1: يعني رغم أنا هم عندي دوام صباحي وعصري، بس النوم مالتي هم مو من وقت. مرات يعني تجيلي شوية نعسة، أنام قليل بثمانية، بد شوية نص ساعة وأقعد النوبة ظل قاعدي
0: قيلولة،
1: يعني تروح بعد نومتي. النوبة تقريبا 2:30 يلا أنام،
0: مع أنه عندك ثاني يوم دوام الصباح.
1: دوام صباحي.
0: من تقعدين؟ تقعدين نشطة ولا أنه أنت تقعدين تحسين نفسك ما شبعانة نوم؟
1: لا طبعا ما شبعانة نوم، ما شبعان. بس أشرب القهوة، القهوة شوية يعني تخليني صحصحني. يعني النوم، ولا تنسين بعد عندي قاعدة أصلي، أما أقعد للصلاة وأرجع أنام.
0: هذا النوم متقطع.
1: أي نوم المتقطع كلش، يعني كلش مو حلو هيك.
0: زين، سهر الليل مرات إحنا نوصل إلى مرحلة أنت تقولين أنا ما أنام على وقت، هاي الفترة شو تسوين بيها؟ من 8 to 2 or 3؟
1: إذا عندي مثلا شغل، فرضا أنا صبحي أروح أقوم أسوي يعني الأكل الغداء، بس يعني أسوي بس اللي الضروري، التمن ما أطبخه، أطبخ من حلب 12، فأطبخ بس المرقة، أو عندي أكلة معينة أسويها مثلا حلويات أسويهم دائما، كليج أسوي، كيك أسوي للبنات يحبون هاي الشغلات.
0: بهاي الفترة،
1: هم ما يتعشون من وقت، أسوي لهم عشاء، لأن يعني العشاء القلي وما أدري شنو ما يعجبهم، يردون مثل بيزا كريسبي هاي الشغلات.
0: جيل هذا الوقت،
1: جيل هذا الوقت أقوم أسوي، أقضي هذا نص الوقت أنا أسوي بالشغلات هاي.
0: ما يساعدوك؟
1: لا أبد. ما يساعدوني، ما يساعدوني. إذا تريد تشتهي شيء إجتني، أريد مشتهي هيكي أقوم أسوي.
0: متلبين؟
1: ألبي بعد إن اثنين عندي أنا.
0: الله يحفظهم إليك يا رب. زين، تنامين بسرعة؟ هسه أنت قعدتي وقلتي أنا جريت الاثنتين لثلاثة، هاي من الاثنتين وثلاثة تردين أنت ترحين للفراش وتنامين بسرعة، ولا نفكر ونجيبها منا ونوديها منا؟
1: لا هم أنام بسرعة.
0: ما أنت تاخذين فد علاج معين؟ مرات إحنا نلجأ من حس نفسنا تعبانين من هذا الموضوع، نلجأ إلى علاجات معينة.
1: والله يعني أقول هاي كلها مضرة، ما أخذ هذا هسه جيلاتين جاي والمنوم، مرات أفكر أخذه هنا بقول لا هذا مضر بالصحة، خليني أقرأ زيارة عاشوراء أو أقرأ أدعية أو أقرأ آيات قرآنية والنوم أنام.
0: وتخفين متابعة مسلسل معين؟
1: المسلسلات مرات وقت فراغي، إذا عندي فراغ أتابع على اليوتيوب بالتلفزيون، هاي المسلسلات التركية.
0: نعم.
1: أتابع حين أو هسه هذا الذكاء الاصطناعي مسلسلاته أتابعه.
0: أكو شخص معتاد عليه أنه أنت لازم تحكين وياه قبل لا تنامين؟
1: إي طبعا.
0: منو؟
1: هو زوجي.
0: هو هذا آخر واحد
1: نحكي وياه، أنا وياه بالغرفة.
0: هو هذا آخر واحد نحكي وياه. زين،
1: حتى لو هو نايم وتذكرت في الشغلة أقعد أقول له، لأن ما ألحق أشوفها من الصبح للليل، يلا أشوفه هو يطلع من الصبح يجي بالليل،
0: يطلع قبلك.
1: أي يطلع الصبح ويجي بالليل، بالليل يلا أشوفه. فمن يجي هم مرات يلقاني بالمطبخ، هم يظل يحكي علي، تعاي قعدي مثل شنو أكون موجود، تعاي شوفي، تعاي ما أدري شنو. أي هاي هم جاي يعاني من عده، يقول لي دائما، يقول للخوات يقول لي ما أشوفه، يعني يا أما تكل صلاته وصلايته وصلي، يا أما تلقينه بالمطبخ.
0: حاولتي تغيرين من هذا يعني هذا الروتين أو هذا نمط حياتك؟ بما أنه أكو ناس يعني مهمة بحياتك جاي تعاني، ما حاولتي؟
1: أحاول أغير وأنه برجع،
0: يعني أعوف واحد من يعني فرض الصلاة زين، وأروح أسلم عليه شوي وأرجع أكمل صلاتي.
1: لا يعني مرات يعني هيك بالصدفة. أي
0: لا حلوة هاي، عجبتني بالصدفة.
1: مرات بالسبوع مرة يمكن تصير هيك الشغلة يعني. لا بس أنا يعني دائما وقتي أزيد وقتي بالمطبخ.
0: زين هسه خلينا نكون واقعيين، من المظلومة هنا، أنت ولا هو؟
1: لا والله هو.
2: أنت اعترفي.
1: أعترفي، لا هو مظلوم، يعني يعني انا وياه مثل شو نفتهم يعني، يطلع الصبح اطلع انا الصبح، هو ما يجي الا بالليل. من يجي يا اما يلقاني عندي شغله بالمطبخ، يا اما يلقاني قاعد اصلي، يا اما يلقاني مثلا اغسل الملابس بالغساله او اسوي لي شغله.
0: التزامات البيت ما تخلص، شغل البيت ما يخلص. بس احنا مرات شو نسوي فتره اللي احنا بالدوام، كل الاحداث كلنا نسولف فيهم بالتليفون، لان اكو تليفون ونقعد نسولف.
1: التليفون مرات يعني هم
0: الاحداث كلها
1: مو دائما هم، ما احب هواي التليفون. مرات يعني عندنا انا ويا قروب ويا خواتي، انا ما اراسل الا بالصدفه، حتى هم يقولوا لي انت مثل هلال العيد تطلين علينا وترجعين.
0: لا بس يعني مثلا اكو تفاصيل مهمه على قولتك، بما انه انت ما تشوفين ابوكم، يعني ممكن هذا التليفون ينقل الاحداث، تتواصلين وياه عن طريق التليفون مو؟
1: لا احتاج شيء.
0: يعني بالواقع هي بالواقع هي بالصدفه. إيه نرجع على الصدفه، بس احنا نبقى على التليفون.
1: اذا مثلا احتاج شغله اخابره اقول له جيب لي وياك.
0: لا فعلا مظلوم. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM. نرجع نرحب بك يا مروة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله. وانت؟
0: ماما تعاني تقول انتو كل شيء ماكو، ما تشتغلون
1: طبخ يعني بالبيت عاد يعني تنظف شيء اكيد يعني طبخ بس عليها.
0: زين، بما انه سمعتي المعاناة انه الوالد مظلوم والمرأة اخطية كل التزامات وشغل البيت، انطوهم شوية ريس.
1: مو
0: واحد يشوف الثاني يتعرف على الثاني من جديد.
1: شلون يتعرفون؟ صار مو واي
0: ما متعرفين. يمكن نسى.
1: لا شلون ينساها.
0: مروة، ان اكيد سمعتي موضوع حلقتنا لليوم، تفاصيل النوم والطقوس وعادات معينة كل واحدة له ممكن في الطقس معين. يعني الماما تقول أنا مثلا أخذ لي قيلولة ساعة 8 وبعدين ترجع بثنتين بثلاثة، حتى من تريد تنام إنه تقعد تصلي وتقرأ آيات قرآنية على مدة عسى ولعل إنه تنام نومة عميقة. فأكو فد عادة أو طقس معين ممكن يخليش نام من نومة عميقة؟
1: لا عندي أرق أي تفكير.
0: شنو تفكرين؟
1: هو أشياء
0: مثل هسه الماما تفكر بطبخة اليوم الثاني والغداء، تفكر بالتزاماتها، تفكر بالوالد بحيث انه تقعد من النوم الفجر تقول له تعال تذكرت السالفة المعينة. انتو شنو جيل هسه؟
1: مستقبل. اي يعني فكر شنو راح يصير بعد.
0: خريجة؟
1: لا تاركة. اي يعني راح ارجع اكمل خارج.
0: انطيني خليني اسمع افكارك. هاي الافكارك المستقبلية.
1: افكار يعني هو كنت اكمل ثالث وبعدين منكملة أدخل مع حد وأجيب سيارة وهاي هي حياتي.
0: شوفي هي هاي إحنا مرات في بعض الأحيان نعتبرها أحلام وكل واحد لا إن شاء الله. أي طبعا إذا إحنا مرات من نفكر إنه أكمل هذا طموح بعدين آخذ لي سيارة ممكن هذا حلم مو نحلم بها. ها
1: ما أحلم إن شاء الله تصير.
0: شنو أول شيء تسوينه قبل تنامين؟
1: شنو أول شيء أسوي؟ ما أسوي شيء يعني أنا أبقى أفكر وأنا وحدي.
0: تابع مسلسل لو أنتي ممكن هذا الأرق والسهر على التواصل مثل مواقع التواصل الاجتماعي
1: لا.
0: تلعبين فد لعبة معينة؟
1: أي بدون سبب. أي
0: بس مجرد تفكير. زين تنامين فترة النهار؟
1: لا هي نومتي مرات تتخربط مرات تتعدل، يعني مرات أنام من وقت وأقعد الصبح أو مرات تتخربط بسبب التفكير، يعني أنام بثلاثة وأنام بقعد الظهر. هي هاي
0: يعني ما عندك فد وقت معين تنامين وتقعدين؟
1: لا ما كي وقت، يعني تتخربط من فترة.
0: يعني تتوقعين لو إجاج فد عمل شغل أو رجعتي تدرسين وتكملين راح تضبط نومتش؟ راح تترتب؟
1: أي طبعا يعني راح يكون عندي أشغال
0: من يكون عندي
1: التزام شيء أكيد، يعني شيء أكيد راح يتغير، يعني صار عندك التزام مو مثل قبل كل شيء ما عندك تنامين براحتك.
0: زين هسا احنا بما انه ما عندنا اي التزام توصلين انت ممكن مرحله ورا 12 للثنتين ثلاثه؟
1: اي طبعا لان ما عندي شيء، يعني شنو عندي؟ ما افكر باكر شنو، يعني مثلا عندي دوام او عندي شغل او عندي اهل أو عندي طفل او عندي زوج، كل شيء ما عندي.
0: زين بهاي الفتره ونمنا احنا وقت متاخر والنوم متخربط ونقعد الصبح، تقعدين نشطة ولا لا؟ تقعدين نشطة
1: يعني شيء أكيد غير نمت من وقت، يعني نمت الوقت يعني شيء أكيد راح يقعد الصبح نشط، وأصلاً هي أحسن نوم للإنسان.
0: القيلولة تفيدك ولا لا؟ مرات إحنا نغمض عيوننا يعني إيش قد ما إحنا تعبانين ونعسانين شو نقول لا أنا ما أريد أنام بس مجرد أغمض عيوني أخذ لي قيلولة غفة.
1: ما أقدر. لا هاي ما تفيدني. أي طبعاً
0: إحنا رجعنا بالبداية على الخدة والخدم مو.
1: اي
2: رجعنا لهذا
1: الموضوع. لا ما نرجع ليه بعد قلنا رق هاي.
0: تكاسلين
1: يعني شلون
0: تكاسل مثل خمول؟
1: لا بالعكس
2: ما عندك شيء.
1: لا ما عندي.
0: مره من المرات نمتي يعني نومه طويله ساعات طويله؟
1: اي طبعا 13 ساعة 14 ساعة.
0: الوالده وين؟
1: الوالده وين ليش الوالده وين؟
2: ليش
1: يعني قلت لي شغل البيت كله علي وهي بس طبخ
0: 13 ساعة وراها بس ساعة قاعدين وتكملين شغل البيت يا مروة.
1: اي يعني شو لازم اسوي؟
0: ما لا فعلا مصدومة.
1: فعلا مصدومة. ما تنامين هالقد؟
0: لا احنا عندنا التزامات، احنا عندنا شغل، جوز انا اختلف بس يعني جوز لو اقارنك
2: استراحة حتى وين؟
1: يعني بوقت استراحتك ما تنامين هالقد؟
2: حتى وين؟
1: وراحتك شوي؟
0: ابد.
1: يعني ما ترتاحين؟
2: صدقين؟
0: بس يمكن مروة شوف يا احنا جوز دخلنا انا بتفصيلة حياتي أي. بس يمكن اكل يفرق بيني وبينك انت بعدش ما عندك التزامات لا أي. عمل ولا زواج مسؤولية بيت وعائلة وأسرة جايت في مين هذا الفرق بيني وبينك يمكن من يصير اكو احساس بالمسؤولية هاي ال 13 ساعة اساسا ما تعبرية ما تحسين بيها
1: ما راح تروح اصلا ما راح اشوفها
0: تحسين بمعانات الوالدة والوالد حبيبة قلبي دخلنا شوي بتفاصيل حياتك شكرا لك ولوقتك مع السلامة

0: نتعرف بالشباب الحلوين. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم إن شاء الله. اسمك؟
1: عبد الله.
0: وسهلا بك يا عبد الله. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: خير الحمد لله.
0: دوم إن شاء الله بخير. يا صف
2: الثالث عشر راح رابع.
3: شو الثالث راح
0: رابع؟ رابع. شطور ولا لا؟
2: أي شطور. أي والله شطور، بس يعني متوسط، يعني فوق المتوسط بشوية، مو على شيء ولا متوسط، فوق المتوسط.
0: إيه يعني 70 60 80. إيه حلو، يعني نتأمل بك هالسنة مو إن شاء الله. زين اسمك؟
1: عبد الله.
0: عبد الله يمكن سألتك مو؟
3: لا ما سألتي.
0: لا سألت عبد الله. واسمك؟
2: اسمي أحمد.
0: أهلا وسهلا بكم أحمد وعبد الله أصدقاء.
1: نعم.
0: صار لكم كم سنة؟
1: واي من ابتدائي.
0: حلوة. إيه. بس نتزاعل.
1: اي
0: اقوى زعله صارت بيناتكم، كم يوم طولت؟
1: يعني يوم هيك
0: قليله. أي. شنو يوم يعني واحد؟
2: علاقه يعني شلون اقول لك، مثلا اختي صاحبه اختي.
0: زين.
2: اي وامي تعرفهم واهلهم يعرفون اهلي، يعني فما طول يعني، واحنا صحبان من زمان يعني، فما تصير مثلا العركه قويه او فرشي يعني او خلاف.
0: لا. إن شاء الله يا ربي ما تصير، ودوم هاي الصداقة يا رب تعبر من الابتدائية ونكملها.
1: كمل.
0: إن شاء الله يا رب. إحنا اليوم رح نسولف عن يعني تفصيلة من تفاصيل حياتكم شوي ندخل بيها، اللي هو النوم. إحنا اليوم من نريد بعد هذا اللعب والجهد والسهر والولولول، أنتوا جيل الوقت الحالي يعني، فنرجع أول تالي نرجع نهاية هذا النهار كله المن للفراش والنام مو؟ اكو فد وقت محدد تنام بي؟
1: انا يعني فجري.
0: فجر؟ ليش الفجر؟
1: بعد عودني لين عطلة
0: وقت المدرسة.
1: لا من وقت
0: زين. انت اي صف رحت؟
1: خامس اعدادي.
0: فرق بينك وبين احمد سنة.
1: سنة.
0: رايح للخامس. هسه هي راح تقترب فترة الدوام.
1: صحيح.
0: زين ما بين الدوام وما بين العطلة إيش قد تحتاج وقت على مود تضبط نومتك؟
1: يعني ما أحتاج يوم واحد.
0: يوم واحد ورأسة تحس نفسك إنه يعني أنت اللي كنت معتاد على طيلة 3 أشهر فترة العطلة إنه أنت تنام الفجر، بيوم واحد يعني بليلة ويوم إنه أنت تقعد من الصبح ساعة 7 ولا 6 وتقعد نشب؟
1: أي أقدر.
0: تقدر؟
1: أقدر.
0: دور الأهل هنا شنو صراحة؟
1: الأهل؟ والله اكو مرات ما يصدقون يعني. أيه. يعني عد النومتي بيوم واحد ما يصدقون.
0: لا دور الاهل من انت تسهر للفجر.
1: ما يقبلون. صح.
0: زين هذا السهر كله وتظل انت للفجر، شنو اللي يسلب النوم من عينك؟
1: الموبايل. موبايل لعب.
0: العاب الكترونية.
1: اي زين. اي هاي مسلسلات. اي هاي بس.
0: بس انت مو صغير يا عبد الله، يعني عمرك كبير الحمد لله، عندك مسؤوليه بالبيت.
1: يعني من ناحيه شنو؟
0: يعني كل واحد عنده فد واجب معين اتجاه اهله اتجاه البيت، يعني عليك المشتريات، انت عليك كذا، انت عليك كذا، انت شنو عليك؟
1: تبراني بالبيت كله انا بتبر.
0: وين البيت كله وانت ظل الفجر تلعب؟
1: يعني مو انا هواي واجبات علي.
0: زين الاهل بيصعي ينامون.
1: أنا يعني ب12 بالليل هاي الأوقات.
0: الوالدة عندها التزام ثاني يوم؟
1: لا ربت بيت.
0: يعني معناها الأمور طيبة؟
1: طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله. احنا ننتظر بعد أسبوعين. نشوف شنو يصير.
1: اكو تغيير لو لا؟
0: اكو تغيير ولا لا؟ إذا ما أجاك النوم تريد تنام، صارت بالأربعة صارت بالثلاثة، يا ناس يا عالم أريد أنام، شو تسوي هنا على مدة تنام؟ تجي كل النوم.
1: اي النوم اطفي الموبايل وانام بعد. اي راسه مثلا ما اضل على التليفون اقلب لما تجي للنوم. اي تعدل قبل.
0: بما انه انت هاي طبعا معاناة تحسها ولا الموضوع عادي روتيني؟
1: صار روتيني.
0: الرسائل اللي تجيك والاشعارات اكيد انتوا اكو جروبات هواي عندكم مو؟ هاي الرسائل والاشعارات بالليل تخليك تصحصح ولا لا؟
1: يتخليني التهي.
0: ما تتجاهلهم؟
1: لا طبعا جماعتي ما اتجاهل.
0: ما تخليه صامت؟
1: لا ما اخليه.
0: ما تغلق التليفون؟
1: انا اخليه صامت الاتصالات يعني.
0: والاشعارات لا؟
1: لا ما اخليه.
0: تمام. اكو شخص مجرد ما تفكر بيه شخص مجرد ما تفكر بيه تطير النومه مثل ما طير احمد مساعفيل؟
1: انا لا ما طير، ما عندي هي الشخص.
0: تحس في بعض الاحيان يعني من تزعل او فت خلاف بسيط بينك وبين احمد، هذا ما يخليك يزيد الارق عندك؟ ما تطير النومه بحيث تقول لا انا شلون زعلان وتظل
1: يعني افكر بالموضوع بس ما اخليه يسلب نومتي.
0: اي عافيه، هو منو؟ هو احمد. هو منو؟ مو
1: هكذا.
0: طبعا عبد الله شكرا لك وشكرا لهاي التفصيله البسيطه، شوي اخذنا من وقتك.
1: لا هذا براحتك.
0: طبعا بس الموبايل والجروبات ياخذون من وقتك. شكرا لك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحب بك يا احمد. اهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: حلوه. شنو؟ شكرا احمد. شنو اول شيء تسوي قبل لا تنام؟
1: اروح اخذ الحمام، يعني طبيعي انسان يسويه، افرش وارجع لهم اروح انام. يعني او مرات يعني مره اكف تليفوني شويه اشوف من مراسلني اي من ولا اسد التليفون وانا
0: سد بشكل طبيعي عادي ونغلق الاشعارات وال ها تمام. عندك في الطقس معين تسويه قبل لا تنام؟ انت قلت افرج اسناني. في حال اذا ما سويتها تحس اكو صار اكو غلط بالموضوع؟
1: مو كلش، يعني هو احس واحس يعني انه لازم اقوم، بس اذا تعبان لا عادي انام، يعني اذا تعبان حيل انام، بس اذا ما تعبان لا اقوم اسوي.
0: من ساعه تنام؟
1: يعني انا قبل يوم شلت نومتي زينه، بس بسبب هذا الولد خربت، قلت تعال خلينا نلعب.
0: يعني نظمت وقتك بسرعه تقدر تنظم نومتك
1: يعني ما اطول، يعني مثلا بس انا شو اسوي، يعني اجبر روحي اشهر يوم كامل على مود اعدلها، اي على مود يعني على مود انام وانا نحسان، مو انام كذب واقعد في كم ساعه يعني.
0: من النوع اذا تريد تنام اكو واحد راسه ينام، مش شلون مثلا عبد الله من قال انا مجرد غلقت التليفون ما بعد هذا السهر، مجرد غلق التليفون زين نام، ترك التليفون نام. انت بسرعه تنام؟
1: اذا تعبان بسرعه، بس اذا ما تعبان لا، يعني مثلا اذا ما مسوي شيء بيوم، يعني باليوم مثلا ما طالع بالشارع، مثلا ما ماشي ويا الولد، او يعني اي شيء تعب ما مسوي ما نام بسرعه، يعني اظل هيك يعني نص ساعه ربع ساعه يلا نام، بس اذا تعبان لا قبل انام.
0: اكو شخص متعود عليه قبل لا تنام لازم تحاكي؟
1: لا
0: لازم تشذب عليه نام النوم؟
1: لا
0: اجتي تشذب ببالك وين توديها؟
1: ما وديها
0: اصلا جروب
1: بالجروب. اي والله صح بالجروب.
0: شوف دائما اكو يعني خاصه انتم جيلكم اللي حاطين السماعات والهيدفون وكذا، اكو ناس تندمج انه لازم تسمع موسيقى قبل تنام، يحس انه هذا نمط من حياته او جزء من هاي التفصيله. اكو ناس تقرا يعني تسمع ادعيه وقران، اكو ناس اغاني، اكو انت عندك هاي التفصيل؟
1: لا يعني تعبان نوم ما تعبان لا، بس يعني مثلا اسمع موسيقى هاي الشغلات لا، يعني هو نوم يعني فما احتاج اسمع ذني.
0: شنو اكثر شيء يخليك تسهر دائما؟
1: اللعب. اي مثلا مرات العب ويا صحباني فاضل سهران، ومرات يعني ما اريد انام، لان مرات يعني هو السهر مرات حلو ترى، وصاحبي اثار يعني ثاني تاذي.
0: انت تدري يعني انت تدري باثار جانبية؟
1: طبعا. اي بس يعني مرات اسهر يعني على مود العب ويا صحباني او غير شيء مثلا، يعني
0: زين فتره السهر لمده ساعات ونظل احنا للفجر زين، بالنهار تعوض هاي الساعات اللي سهرت بيها؟
1: يعني شلون
0: الصبح تقضيها كم ساعه تنام بحيث تقول خل اعوض؟
1: ما فهمت.
0: انت مو سهرت بالليل الصبح تعوض هاي الفتره اللي ما نمت بيها، تنام نومه طويله الصبح؟
1: اي بس يعني مثلا مرات اذا سهران كلش ضل للفجر مثلا للستة او سبعة، مثلا انام لحد الساعة بثلاثة العصر واقعد. اي
0: يا احمد يعني هسه رح نقترب احنا فترة المدارس ودراسة وكذا.
1: لا ما اقدر اغيرها يعني عادي، يعني اقدر طبعا. يعني
0: عندك التزامات بالبيت؟
1: طبعا.
0: شنو التزاماتك اذا انت تنام بالستة بالسبعة وتقعد لي بثلاثة؟
1: مو شرط.
0: انطيني واحد من التزاماتك.
1: مثلا عندك اترس ماي احطه بالبراد، يعني هي شغلات صغيره بس لازم اسويها، ابوي فارضها علي، يعني قال لي ما يصير تقعد بالبيت بدون ما اسوي شيء، مثلا اذب الزباله، اجيب شغلات من الاسواق، ومرات يعني ما اجيب لي اكو توصيل بالاسواق.
0: قعدت الصبح حسيت نفسك انه انت تعبان محتاج بعد تنام؟
1: اذا ما نمت هوائي، واذا نمت هوائي لا.
0: يعني اكو واحد خلينا شوي نحكيها بالعاميه، احنا مرات نقول هذا نومه ثقيل، هذا تنبل يحب النوم زين، فانت ما اخذ هذا انت عندك هيك شيء؟
1: لا لا مثلا انا ما احب النوم لمده طويله، يعني مثلا انا اذا نوم متعدل 9 ساعات اتاذي من اقعد هيك اضوج من اقعد، احس روحي ضايج لاني هواي وضاع هواي من اليوم بدون ما اسوي شيء، فيعني حدي انام 8 ساعات 9 ساعات بس واقعد اكثر ما اقدر.
0: جربت في يوم ما انه انت تريد تنام بس ما جاي تقدر تنام ولجئت الى علاج او فد موضوع معين شربت على مدة تنام يعني وحدة بيها نوع من ال...
1: لا منومات لا ما أخذت، بس مرات إذا ما أنام يعني مثل مرات شغل قرآن، بس أنا إذا أنا عشان لا قبل أنام، بس مرات
0: طبعا للأمانة للأمانة تقيت من شغل قرآن جماعتك ضحكوا.
1: لا هم جماعة تضحكون على ايش يعني؟ ها يعني مو قصد
0: يعني مو تشذبه هسه تشذبت علي؟
1: لا شنسة والله مو قصد، بس يعني هم شلون يدرون مثلا؟ ما يدرون يعني، حتى لو تشذبه ما يدرون يعني منو بيدرون
0: عادي يعني. انت انت براحتك تشذب عادي لان هم ما يدرون.
1: لا ليش تفهمين عكس؟
0: طبعا انا كلش استمتعت بالحوار وياكم، شكرا لك ولوقتك يا عيني.

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: اسمك؟
1: اسمي عبد الله.
0: عبد الله مرحبا.
2: هلا.
0: شنو اسمك؟
2: حسين.
0: عبد الله وحسين اهلا وسهلا. عبد الله وحسين اريد نسولف شوي، ندخل بتفصيله مهمه، جزء بسيط ممكن من حياتكم او عاده من عادات او طقس من طقوس نومتكم، نومه الليل. زين، اذا اكو فد عاده معينه او طقس نسمعها منك يا عبد الله. قبل لا تنام شو تسوي؟
1: قبل لا انام اكل وجبتي وانام، لان انا تعرف ان الانسان الصحي لازم يهتم باكله ويهتم بنومه. فنامته لازم يصير يعني قبل نومته يغذي نفسه وينام، ولازم ينام يعني نومه بالليل، يعني ما ينام نومه مو زينه. هاي
0: ليش ساعات نام يعني؟
1: الانسان لازم ينام احسن نومه تقريبا يعني جو 12، جو فوق 12 هاي قاعد يكتر روحه.
0: يعني انت ما سهران ورا 12؟
1: انا سهران بس حاليا اللي يعدل نومته يعني لازم يستمر بها، يعني غير حاول يصير صحي. اي فلازم يعدل نومته.
0: توك يلا فطنت انه انت لازم تنام نومه صحيه؟
1: لا لا لا.
0: ما بعد فتره عطله لثلاث اشهر؟
1: لا، الشخص اللي داخل جيم ويتمرن لازم ينام نومه عدله.
0: يعني انت داخل جيم؟
1: اي لازم ينام اقل شيء 8 ساعات وتكون نومته يعني من 12 هاي يعني.
0: زين هسه انت قبل ال 12 تقول انا انام. زين شو كنت تقعد؟
1: اقعد ب 8 الصبح لو بال 7.
0: نشط؟
1: طبعا.
0: ما تحس نفسك انه انت قاعد على وقت؟ ما عندك فد التزام معين؟ ما عندك دوام؟ ما عندك كذا؟
1: هو هذا الروتين الصحيح.
0: هو هذا
1: تقعد الصبح. الله خلق النهار والصبح، النهار للعمل، النهار والليل قصدي، النهار للعمل والليل تنام بيه، فلازم تقعد.
0: إذا جماعتك إنه مثلاً لحوا عليك بموضوع إنه أنتوا لازم تلعبون ولازم تسهرون وجروبات وكذا، هنا بهاي الحالة؟
1: لا طبعاً ما أقبل. أقولهم إنه مهم طبعاً هالشيء أكيد يعني. لا والله صدق جديات.
0: إحنا حسب اللي عرفنا إنه أنت عندك فد وقت محدد أو معين إنه تنام زين بالليل. تعتقد السهر صار هو جزء من حياة العراقيين أنتوا هسه الشباب أو هذا الجيل؟ يا هو اللي تكضي يقول لك أنا أظل وين للثنتين للثلاثة؟ هاي موضوع اللي أن الكل نفس يعني نفس المعاناة، نفس الأرق، نفس السهر، فتحس إنه هذا صار نمط من حياة العراقيين؟
1: طبعاً صار نمط حياتي هذا عند العراقيين، لأن ما عنده شيء إله يروح أبي. هسه لو مثلاً يدخل في رياضة وينظم حياته اليوميه يقدر ينتظم، بس هو ما عنده شيء يسوي.
0: اذا سهرت في يوم ما، مرات احنا الخميس على الجمعه، الجمعه على السبت، ليش بحكم انهم ما عندنا التزام ثاني يوم وخلينا سهرانين؟ يعني مو ضروري اقعد الساعه بالسبعة. شنو اللي يخليك تطول شوي؟ يعني ما كان له 11 انام بالثنتين. يعني مواقع التواصل الاجتماعي، مسلسلات متابع، العاب الكترونيه،
1: ويا اصدقائي نلعب بلاي سوي نتونس وهاي نرفع على نفسنا.
0: في حال إذا انقطع النت
1: كارثة.
0: معنو أنت تنام ب 11؟
1: اي بس مرات النت تحتاجه، يعني النت شيء أساسي مهم. مثلا صار عندك مريض، صار عندك أي شيء، شلون راح تخابر له هاي؟ فالنت شيء أساسي يعني، هذا وقتنا هذا كله نحتاج به نت.
0: زين مرت عليك فد ليلة من الليالي حسيت نفسك أنه أنت كلش متعب، يعني أنت ما تقدر حتى تنام؟
1: لا ينظم روتينه ما يحس بتعب. اي
0: عبد الله، سؤال اخير لحضرتك، بهاي الفتره يعني انت تنام ب 11 زين؟
2: ب 12
0: زين. فتره النهار، فتره الصبح من انت تقعد وتقول انا اقعد نشط الساعه ب 7 ب 8، فتره الظهر تنام ولو هيك جزء بسيط؟ يعني احنا نسميها قيلوله.
1: فتره الظهر طبعا تحتاج تنام لك ساعه على مود، لأن مثلا ممكن اكو واحد يروح للجيم بالخمسة بالستة يحتاج ينام بثلاثة ساعة ويقعد بالأربعة على مود ينشط يعني زيادة. فطبعا
0: نومة يعني انت يعني انت هسه اريد اعرف انت يعني لو ما التمرين والجيم؟
1: لا اخرب، لو ما التمرين والجيم والرياضة لا اخرب اروح بيها، لأن ما منظم نفسي.
0: شكرا لك يا عبد الله وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: نرجع مرة ثانية وياك ونرحب.
1: هلا وسهلا. أهلا
0: وسهلا بك. صراحة نسيت اسمك.
1: حسين.
0: حسين. أهلا وسهلا بك يا حسين. حسين، شنو أكثر شيء يخليك تسهر غصبا ما عليك؟
1: اللعب. أي بلاي هاي.
0: عندك إدمان على الألعاب الإلكترونية؟
1: مو إدمان، يعني أرفع، يعني شلون جزء من يومي أرفع يعني بيه هيك بالألعاب. أي.
0: أكثر موقف صار وياك وخلاك ما تقدر تنام طول الليل؟
1: والله ما صار وياي صراحة ما نام طول الليل.
0: أنتوا الجيل الحالي لا تفكرون بالتزام ولا بمسؤولية ولا بمشكلة نمر بيها ولا بموقف.
1: لا نفكر بس شنو يعني هسه هاي عطلة، يعني طبعا نتونس بيها ونسهر وهيك نلعب، احنا ورانا دراسة وبعد ما تقدر. اي يعني هذا هيك شيء وهذا هيك شيء.
0: يعني أنا بس أريد أعرف أنتوا هذا التفكير تفكير الجيل الحالي جيلكم أنتوا، يعني في بعض الأحيان هو شيء يقول لك يلا عطلة أنا خلت ونس بيها، حتى لو فترة المدرسة وبكالوريا وضغط الدراسة، وبالأخير شيء يقول لك انطيني هاي الجمعة والسبت مو على مود يدرس بيهن، لا يريد ينفع عن نفسه. زين يقول لك هي عطلة، هي جمعة وسبت خليني أرتاح. ليش وصلنا لهذا الحد؟
1: هو أعتقد بسبب يعني مثلا اللعب أو شيء وهم من الدراسة أو من الأهل.
0: أكو واحد من أصدقائك فرض عليك إنه أنت لازم تسهر وياه؟
1: هذا عبد الله.
0: زين عبد الله، مو تو نحكي أنا وياه وقال أنا الساعة 11 أنا نام؟
1: مرات يعني خربها وياي.
0: يعني مو أنت اللي تخربها وياه لأن هو ملتزم أكثر مني.
1: هو واحد خرب الثاني.
0: الحمد لله. يعني الأمور ماشية تمام عندكم.
1: إيه تمام.
0: دور الأهل هنا وين؟
1: والله الأهل هم دائما يقولوا لي بس هم مرات عدنا مرات هيك.
0: الموبايل صار جزء من طقوس النوم لو تحاول تبتعد عنه؟
1: والله احاول بس يعني هو شيء الوحيد اتونس بيه، يعني طبعا هو اسهر من ورا.
0: في حال انه انت كلش وصل حده انه انت لازم تنام، قفلت توخر التليفون عنك لو انت تحاول تضغط على نفسك وتكمل الجيم.
1: لا قبل اطفي النت وانام. والله
0: اذا تريد تعدل نومتك شنو الطريقه على مود تعدل بها نومتك؟ يعني انا سمعت قبلك واحد من الاصدقاء احمد يقول لك انا يوم كامل اسهر ثاني يوم اعدل نومتي.
1: هاي قبل كنت اسوي بس هسه شنو هسه انا كنت هم كنت بخرب بس بها عدلتي هم على مود طالع هاي. قبل رحت الفراش وكذت شلون يعني احاول انام ونمت وانا هاي عادي.
0: اكو شخص مجرد تفكر بيه، مو واحد من اصدقائك من جماعتك، مجرد تفكر بيه النوم تطير من عينك؟
1: اي هسه اذا عندك واحد يجي مثلا يقول تعال خلينا نلعب هيك يزيد واسي حتى لو نعسان شوية عادي اروح العب.
0: مجرد التفكير.
1: اي عندك مثلا هذا احمد او عبد الله لو هذا هم هذول كنهم نعم سوي.
0: عندك اجواء خاصة معينة على مود انه انت تنام وتسترخي وتكون النوم عميقة؟ يعني مرات اكو ناس الا هدوء الا الجلوب مطفي الا على جلوب النوم الا شنو طقوسك على مود تحس انه لا كافي بعد اريد انام نوم عميق؟
1: والله اول شيء اسد قبل اطفي الجلوب اشعل السبليت وانام. هاي
0: تقدر تنام بمكان ثاني نومة عميقة؟ يعني مرات اكو بيهم يقول لك انا ما اقدر ابات ببيت صديقي ما اقدر ابات ببيت اخويا. زين انا متعود على فراشي متعود على مكاني.
1: لا عادي انام باي مكان. اي
0: ما عندك.
1: اي عادي
0: تنام انت تحس انه انت تقدر تنام نومة عميقة من تكون وحدك بالغرفة لو لا مرات انه اخوك يمك؟
1: لا والله واحد احسن انا هالشيء. اي بس عاد هم اقدر انام يعني اخوي هيك بس الواحد احسن ما اكو لا حكي ولا شيء.
0: حسين سالفتكم تعبانه للامانه والله العظيم بس احنا يلا نمشيها ها لين عطله. طبعا هاي حجه انا هاي على لساناتكم كلكم لين عطله خلينا
1: وين دراسه يعني دوخك يعني تقعد ترجع منها تنام ساعه انه بتدرس ونوم شنو ما شنو الدوخه هاي فيعني ترفع عن نفسك بالعطله.
0: حسين عندك التزام بالبيت؟
1: يعني
0: واجب معين فارضين الاهل عليك لازم تسويه؟
1: يعني مثلا اروح اجيب الغراض هيك اذهب الزباله هاي هيك.
0: ليش ساعه تقعد الصبح؟
1: والله سان اليوم قعدت 9:30.
0: يا صلوات
1: اليوم بس اليوم.
0: إيه لا لا ان شاء الله بعد احنا نجرها
1: ان شاء الله. انا مو ضايع وانا صرت تسهر للصبح.
0: تسهر للصبح يعني الوالده احتاجت من عندك فد شغله الساعه بالتسعة؟
1: يقعدون تقعد انا
0: ها تقعد تروح وترجع تنام؟
1: اي هو اروح ارجع انام خلص الشغلة ورجعنا
0: وتنام نومة طبيعية يعني
1: طبيعية.
0: بسرعة تنام
1: اي بسرعة بس مراته صح ابقى عمود اعدلها.
0: الله أتمنى تعدلوها لأن هذا تعب عليكم.
1: إن شاء الله.
0: يلا يا عيني، شكرا لكم ولوقتكم، وعلى السلامة.

0: تختلف عاداتنا، بس أكيد كلنا نحتاج لهاللحظة اللي ننام ونهدأ بها، بعيداً عن ضجة اليوم والتزامات ومسؤوليات الحياة، نحط راسنا على المخدة وإحنا مرتاحين. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: قلب هواية تعبان مثل العمر خلصان، وصلت الحالة بالشوق أضل يومين سهران.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
4: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي.

0: فنلندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: حتى
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيينا عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

تلاحق حمل هجرك مال مني، تلاحق حمل هجرك مال مني، ولمن شفتك عيوني مال مني. تلاحق حمل هجرك مال مني، ولمن شفتك هدومي مال مني. بعد ما تسوى كأنك مال مني، مقاطف غدت سالفتك عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، راح نكمل وياكم ساعة على الهواء مباشرة، نقدم من خلالها مواضيعنا وفقراتنا المتعددة والمتنوعة. للأمانة الشعرية بيت الأبوذية للدخول، تلاحق حمل هجرك ما لمني، لما شفتك هدومي ما لمني، للشاعر مهند الحشيمي. مية هلا بيكم.

احنا يوم الخميس اكيد هنا في مول تايم سكوير يوم مميز، ملتقى العائلة البصرية والعراقية. نقدم نحاول قدر الامكان محطات سريعة نوقف عدها وما نلتزم في موضوع واحد، ونحاول نعجل بفقراتنا حتى نوصل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية اللي يوم الخميس لها حصة الاسد. المحطة الاولى اللي راح نوقف عدها راح نتحدث عن النبل في الخصومة. هي خصومة من يلها نبل، أكو يعني هكذا مستويات، أكو ناس بالغة من النبل حتى في عداوتها، أكو شرف في خصامهم، أكو شرف. مسألة الأضداد والأقران وهذا رديفك وهذا نظيرك في الوسط، في الأوساط عموما، في وسط الإعلام، في وسط الفن، في وسط الأدب، بالإبداع، بالحقل الطبي، المهندسين، يعني لا تتوقع أنه تلقى المنافسة دائما شريفة. لا مو لهد، لا راح أسولفها بما لا تهلنا، راح أكون أوضح. يعني دائما المنافسة مو بالضرورة تكون شريفة إلا من رحم ربي، يعني هاي رادلها إنسان متماسك ومتصالح ويا نفسه. يعني ما تلقى، يعني ما ينجو أحد من مشكلة الأقران ببساطة، ما ينجو إلا من رحم ربي، وهاي من رحم ربي يرادلها ذبيحة، والله يرادلها استثناء عظيم، لأن فكرة أنه

من يجمعهم مهرجان يلتقون بشكل أو بآخر واحد يسلم على الثاني. لا ومرات يوصل يعني حتى على مستوى الأدباء وعلى مستوى المنظرين والفلاسفة ما حد كان راضي على الثاني. يعني هذا حق للإبداع أنه أنت تشوف نفسك في مكان ما تريد أحد يتجاوز مكانك، دائما تريد تكون أنت في طليعة الناس اللي يشبهونك، فمجرد تلقى واحد يلمع يتحرك هكذا باللا شعور تكرهه وتقصي وتظل تحكي عليه، ولكن يبقى هناك ثمة نبل عند بعض الناس في هذه المقارنة اللي راح نحكي عنها اليوم.

طبعا هسه بعض المستمعين واصدقاء البرنامج يقول انا ما عندي، انا ما عندي هاي، بالعكس انا احتوي الاخرين واقراني واقربهم واعلمهم وافيدهم. قد يجي ببالك هذا الموضوع، اي صحيح، بس حتى صارحك اكثر الموضوع هم بها انه انت هنا مسيطر، انت هنا صاير ملاذ، عندك شغل ابوي ويا الاخرين، انت هنا اكو نوع من انواع ايضا ماخذ شكل من اشكال الطليعيه بالموضوع، انت هم مصدر نفسك هنا اب روحي ومساعد وكذا، انت في المقدمه، فما عندك مشكله هنا. المشكله الحقيقيه ما بين الاقران من يصيرون اثنينهم يركضون بنفس المستوى، واحد اليوم يغلب وثاني يوم الثاني يغلب، هنا تطلع هذه المقارنات ويبدي واحد ينال من الثاني، ينال من عنده بحق او بباطل، بحق الخصومه شريفه، بباطل لا، الخصومه هنا مو شريفه تماما. راح اسولف لكم قصه من البصرة، من تراث البصرة الأدبي والعلمي، هذه المدينة الحاضرة بقوة اللي مع الأسف مرات نسمع صيحات هنا وهناك، ها اليوم خلينا نسوي هيك وأكو ناس تعترض، ونخلي نسوي كذا وأكو ناس تعترض، في حين إحنا في مدينة البصرة، مدينة التاريخ والفن والعلم، ويعني المفروض ما نناقش هذه التفاصيل، مدينة مجبولة على الفرح ومجبولة على البناء وعلى الإعمار وعلى كل شيء حلو عموما، يعني أنا مو بصدد أوقف عند هذه النقطة. مشكلة الأقران والأضداد في هذه المدينة المباركة العظيمة مدينة البصرة، أكو تزامن وجود العالم الجليل الحسن البصري اللي مقبرته شاهدة وعامرة في مدينة البصرة لحد الآن اللي تسمت باسمه، وكان ابن سيرين هذا المفسر الأحلام العظيم اللي اثنينهم راسخين في ذاكرة التاريخ، اثنينهم ذولي تزامنوا في زمن واحد، وتعرفون الأضداد مو بالضرورة يكونون أصدقاء، فكان بيناتهم فجوة عظيمة، مو فجوة صغيرة لا، فجوة كبيرة إلى درجة واحد ينكل بالثاني. منين إجا هذا الموضوع؟ الحسن البصري أصيل عربي أصيل، يعني ممتد من جذور عربية أصيلة، فكان يعتد بنفسه بهذا الموضوع. ابن سيرين من تاريخيا من الموالي اللي اكو في التفاصيل معينة تاريخية، يعني اجداد، يعني اجداد الحسن البصري اللي هم اعتقد هذال اسمهم، كان مثلا الامام الشافعي يجي يتعلم عندهم الفصاحة، فتخيل هاي سلالته، فدائما ينال منين؟ ينال من ابن سيرين بواسطة هذا الموضوع. أيضا العرب كانوا دائما يا أما يشتغلون بالتجارة يا أما يشتغلون بالرعي، ما عندهم هاي الصنعات الأخرى، يتركونها للموالي اللي كانوا هو يعني ينتسب لهم أجداد ابن سيرين، فالحداد، القماش، الحايك، الدباغ، ما أعرف شنو، ما يعترفون بها العرب، يعتبرونها مهن حقيرة وآسف، يعني هم يعتبرونها، وهي من الخصال الخطأ اللي وصلتنا، لأن الإنسان هو آسف إنسانك هو إنسان حقير ما له علاقة بالمهنة مالته، كل المهن هي وظيفة اجتماعية، فسروها العرب خطأ ما أعرف ليش، أو مو بوقت تناقشها الآن. فدائما من يجيبون طاري ابن سيرين ابن الحسن البصري شي يقول؟ يقول دعونا من أبناء الحاكة إيه الحايش، قماشين يشتغلون بالخياطة، فيقول دعونا من أبناء الحاكة، أو ما لنا وما للحاكة، دائما كل ما يجيبون سيرة منه ابن سيرين هذا المفسر العظيم. احنا اتذكر حتى بذاكرتي صارت هيك فد مشكلة بالبصرة وأوبريت اشتغلناه، فواحد مشعر انا يقول له تبي تعوف القلاطة لواحد حايك، كان يحكي ويا مهدي عبود السوداني الله يرحمه من راديه تنحى عن إدارة الجمعية، انا ذاك يقول له تبي تعوف القلاطة الكبارة الواحد حواك، وأقول مع اعتزازنا بكل المهن ولكن هذا تاريخ متوارث ونقوله كما يرد في السياق. الحد ما في يوم من الأيام حلم الحسن البصري بحلم مفزع مريع، من يفسر له هذا الحلم؟ من يفسر له؟ لازم ابن سيرين يكون حاضر. فدز واحد من طلابه قال له تروح لابن سيرين تسولف له الحلم وتقول له هذا حلمي، مو تقول له مالتي. قال له صار، راح عليه حكالة الحلم، قال له روح للدزك وقل له لا يأخذ التفسير من أولاد الحاكة. فرجع قال للحسن البصري
شاطت عند الدنيا، فأخذ ربعة وطلابة وراح سير على اليمن على ابن سيرين. فبعد ما تسلم عليه وتعانقه وقال له تعال خذ على جهة من هذا، لأن طلابهم قاعدين سوا، والتقوا وبدأوا يتعاتبون وبدأ يطيح الحطب، لحد ما قال له الحسن البصري قال له عوفك هذا كله ما لي علاقة به، طيحات جوار رجليك، تعال احكي لي أنا هذا الحلم مأرقني. فأنا حلمت، طبعا الحلم هو حتى الطالب حكائل، أنا بس أرد أختصر القصة، قال له أنا حلمت أنه عريان وبيدي عصة وأنكت بالزبالة، فهذا مأرقني الحلم. قال له هذا الحلم ما يضرك اطمئن، قال له هذا العري عريك من الدنيا، أنت ما عندك شيء بالدنيا، عريان من عتها، أما الزبالة فهذه الدنيا اللي أنت شفتها بعينك واختبرتها بعينك واكتشفتها وتدري بيها زبالة. قال له العصة شنو؟ قال له العصة هي الحكمة وعلمك اللي جاي تنتفع من عند الناس. قال له زين أنت شلون دريت أنه أنا صاحب هذه الرؤية؟ لأن قال له باوعت للبصرة كلها ما لقيت جدير بهذه الرؤية إمام تقي مثلك. واو جد أكو شرف بهذه الخصومة. طبعا هذا يقودنا للأدب الشعبي العراقي وجاي يختصر الحديث. أكو رواية ينقلها أستاذنا أو قصة ينقلها أستاذنا ماجد السفاح عن محمد القهواتي في مدينة الناصرية، صار عنده خلاف ويا من ويا حمد الحمدي بسبب بيت من الشعر، اثنينهم الزمتوا بالراي وهذا إلي وهذا إلي، والمهم ينسبون الأبيات، واحد يقول مطشر آل شليج، واحد يقول العلي مو سالح شيش. طبعا البيت هو مشهور، البيت إذا يصير قدامي الآن، أعوذ بالله، البيت علامك، هو يقول علامك ما يا جفن ما بطل وشلاك، هكذا البيت. فاثنينهم اختلفوا على هذا البيت وصار بيناتهم قطيعة سنة كاملة ما يتحاكون، اختلفوا تماما صارت بيناتهم القطيعة. فبعد سنة من هذا القطيعة حمدي الحمدي تمرض وصارت مساجلة طويلة والناس كلهم ساجلوا، فدزل محمد القهواتي اللي هو محمد التميمي واحد كان من أجمل أبيات المساجلة، خلونا نسمعه.

0: يختلفون على بيت من الشعر وتوصل إلى مشكلة حقيقية وزعل وأشهر طويلة وتمر السنة واحد ما يحكي الثاني، ولكن هو خصومة نبلاء ناس حقيقيين كانوا اختلفوا على بيت من الشعر. واحد يقول لهم طشر آل شليجي، واحد يقول العلي موسى الحشيش، وبعدين طلع علي موسى فزعل محمد القهواتي على كل الناس اللي اختلفوا وياه بهذا الموضوع، ومن ضمنهم حمدي الحمدي. شلون وليش القصة تلقونها عند ماجد السفاح حكاها بطريقة رائعة. عموما فيقول له ولو سيفك من دزلة للمستشفى وهو مريض، يقول له ولو سيفك، يقول له الحمد الحمدي، يقول له ولو سيفك علي من قبل والشر ما صفتك على المكروه والشرير، ولو سيفك علي من قبل والشر ما صفتك على المكروه والشر، عدو عاقل من أهل الراي والشور تراه أحسن إلي من نيهال مية.
1: ولك يا اليسار عيد الروح، ولك يا

0: الله
1: الله الله. نسيم، نسيم عود الله يرحمه، من الأصوات اللي قدمت الغناء الريفي بطريقة رائعة وجميلة الله يرحمه. خلونا نواصل محطاتنا وفقراتنا في برنامج البنفسج، نوقف عند موضوع ثاني وأيضا نبحر به ونحاول نختصره حتى نوصل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اليوم أريد أسمعكم أصدقاء البرنامج اللي يتابعونا عبر الأثير وعبر الصورة في كل مكان. من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه، الإمام علي عليه السلام. أكو إنسان يحط لك حمل فوق الطاقة اللي تستوعبها ويريد منك تمشي صح ويريد منك تكمل ويا صح، هذا بيه شكل من أشكال الأنانية، قسمة ضيزة بالضبط، يعني قسمة غير عادلة، قسمة ممكن أن تفتت أي علاقة أي شراكة أي رابط. إذا الإنسان يذب عليك حمل أنت ما تطيقه، طبعا هذا موجود يعني حتى في حياتنا الإدارية، قبل لا تدخل عليه وجدانيا، يعني حتى في حياتنا الإدارية العملية، أنت في الشأن العملي مالتك تجيب لك موظف وتقول له أريد منك تسوي كذا وكذا بما يفوق طاقته، مثلا يفوق طاقته ما يقدر، إيش راح يصير؟ ببساطة شديدة راح يعني راح يخذلك، ويخذلك وأنت مطي مسوغات ومبررات لخذلانك. واو الفكرة اللي جاي أتبناها، يعني أنت تقول له تعال اشتغل لي 12 ساعة في حين أنه القدرة البشرية على العمل مثلا 8 ساعات، أقرانه بمؤسسات أخرى يطونهم 1,000,000 وأنت تطي 200,000 مثلا بالشغل، أنت لا تتوقع ما يخذلك، لا راح يخذلك لأن أنت محملة فوق طاقته وتريد من عنده. فتخيل هذا الموضوع الإداري العملي راح نحيله على حياتنا الوجدانية ونحيله تماما على حياتنا العاطفية، وطلع لكم شغل يجنن بالشعر الشعبي العراقي.

سيد البلغاء وإمام الفصحاء الإمام علي عليه السلام يقول: من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه. طاك فتوى اللي يذب على راسك حمل أطنان من الحمل اللي أنت ما تقدر له ومو مقدرتك وما عندك إمكاناته، فيعطيك مسوغات ومبررات حتى تعصيه أو حتى تبتعد أو حتى تتجاوز. لو سقطنا هذه المقولة على علاقاتنا الوجدانية والعاطفية وعلاقاتنا بالآخر، راح تلقون هواي تفصيلات مرتبطة بهذا الشأن. من كلفك ما لا تطيق فقد أفتاك في عصيانه. في بعض العلاقات تلقى واحد يريد يصير هو محور العلاقة، لا، يريد يصير هو محور الكون وكلنا نظل ندور حوله في هذه العلاقة. يريد يصير هو القوي وأنت الضعيف، هو اللي يبتعد وأنت تقترب، هو اللي يخون وأنت توفي، فجاي كلفك فوق طاقتك. فأنت هنا ممكن أن تعصيه، ممكن أن تبتعد عنه، ممكن أن تبترها هذه العلاقة. شوف كوبية من التراث الشعبي العراقي يقول: الحمل نص دغار نص دغار والناقة عرجة. بعد شلون مصداق للفكرة، الحمل نص دغار هواي والناقة عرجة، نوخت يمشي ما تسوتني فرجة. سمير صبيح بهذا الصدد عند بيتي يعني حلوات مطلع قصيدة يقول: ليش قالوا لك علي وصار وجهك سيف، وتعرفني التكتلك والحكم صدقة شجرة ومو بدية، وتدري وقتك ريح تحملني ذنب من طيحت ورقة. شجرة ومو بدية وتدري وقتك ريح، انت ليش تحملني؟ انت حاطني بهذه الزاوية، انت حاصرني وجاي تذب فوقي حمل انا ما اطيقه. هلي عريان السيد خلف يقول: هلي وشرعني هواكم باب للخطوة الغريبة وخايرتني عيونكم ذلة وشتل. شوف اكو بيتين من قصيدة ما اتذكرها كلش من البدايات، وبالتحديد اعتقد هي ثاني قصيدة كاتبها بحياتي. ابناء جيلي شعراء البصرة اعتقد يتذكرونها لان كانوا يحبونها ويحفظونها. اقول: تشربني عطش وتذلني بالماي وتشويني بجمر وتريد ما صيح، انا قلبي طفل وتوفى بالعيد وقبل الناس شيعت المراجيح.

خلونا ننتقل الآن إلى مشاركاتكم وأصواتكم الشعرية وحتى غير الشعرية. خلونا نسمعكم خصوص أصدقاء البرنامج، مشتاقين للجميع. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقامنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الو اتصال.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير والعافية.
1: مساء الخير استاذ حبيبي.
0: يا مرحبا مية هلا
1: عليك وعلى الكادر.
0: اهلا الرائع. وسهلا اهلا وسهلا.
1: حياك للاخوين عبد الباقي، انا احب تميم عبد الباقي.
0: مية هلا مية هلا مية هلا يسمعوك ان شاء الله.
1: شنو اخباركم؟
0: الله يسلمك. من وياي؟
1: حارث وياك.
0: هلا بحارث، شلونك يا حارث؟
1: الله يحفظك.
0: سمعنا لو نسمعك حارث.
1: والله سمعني حتى سمعك.
0: لا لا انت بدي العاد. إليك. لا لا انت اتجولك اتجولك
1: يلا اليك. شلون اقول انا الواضح والمبين والاخر؟
0: ايه
1: وانا المارد في نجلان. انا المانق احفظني والاخر اختفيت وخفت حفظني عليك.
0: الله عليك الله عليك يا حارث، ممنون.
1: الله عليك انت حبيبي
0: حبيبي، كل المحبة لك. ممنون يا صديقي، شكرا شكرا حارث.

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو يا مرحبا.
1: الله لا يحرمنا من هذا الالو
0: يا بعد قلبك
1: وياك. احس الوقت كلش حلو
0: حبيبي.
1: الزعلان الغالي السلام عليكم.
0: الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا.
1: مساكم الله بالخير.
0: الله يسلمك. منو جاي؟
1: محمد العيداني.
0: والنعم منك حبيبي محمد، ربي يحفظك. ممنون
1: الله يعزك. حبيت افاول عليك ان شاء الله فال خير. اقول لك هذا اول ما تقعد بالمحل
0: ايه.
1: اول ما يجيك يقول لك الفال، اول ما يجيك تلقى.
0: الله يسلمك الله يسلمك. ايه الفال، الفال اهلنا كل شيء يؤمنون به، الفال الحلو.
1: احسنت، انت تحب هاي مال اهلنا، تحب هاي الشغلات الحلوه، واحنا نحبها من عندنا.
0: الله يسلمك محمد بعد قلبي. ممنون.
1: ايه موفق استاذ بهاء على هذا البرنامج.
0: شكرا شكرا رب. انتم كذلك، ربي لا يحرمني منكم ومن اصواتكم ومشاركاتكم. ممنون.
1: انتاني فقره الاتصالات دقيقه ورا دقيقه
0: بعد قلبي. شكرا شكرا محمد.
1: تحياتي.
0: الله يسلمك الله يسلمك، يحفظك يحفظك.

0: اتصال. الو
1: الو، مساء الخير
0: حبيبي استاذ صلاح. يا مرحبا،
1: شلونك دكتور بهاء؟
0: هلا وميت، هلا والفين مره.
1: الله يحييك حبيبي، سلامي لك وكل الكادر والاستاذ عمار وكل المستمعين.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ميت هلا ميت هلا.
1: دكتور بهاء، صراحه انت يعني جاي تعيدينا وايد.
0: شلون بالله عيل بيكم؟
1: احنا جروحنا هواي وانت تجي وتحط ايدك على الجرح.
0: ها انا جراح، بس شني المفروض اداوي الناس التعبانه
1: يعني سوى دوره ثانيه.
0: حبيب قلبي حبيب قلبي، ممنون.
1: الله يعزك دكتورنا طيب، الله يعزك. والله اليوم يعني موضوع بصراحه يعني على المناكفات وعلى التحديات بالدوام وعلى المقارنه وعلى
0: صح
1: يعني خصوصا يعني بمجال عملنا احنا كمهندسين. يعني يمكن انا خدمت سابق 20 سنه وصار لي 20 سنه في هذا المعترك.
0: اها، هم عندكم هاي الطلبه نفسها؟ ها
1: نفس الشيء، هاي يوميا من الصباح لحد الحل.
0: ايه الله يسلمك.
1: طبعا هي منافسه شريفه وتحياتنا زملائنا واخواننا واساتذتنا.
0: الله يسلمك،
1: تعلمنا منهم والسلام.
0: هي بالمناسبة بيها جنبة إيجابية، يعني أنت عندما ترى يعني ندك أو نظيرك أو قرينك يتحرك وجاي يسوي شغل، أنت أكو دفعة، أكو واهس يصير، حتى لو بمرة غبطة مرة بيحسد، المهم أنت تشتغل.
1: أي لا صحيح، هو أنت على قولتك يعني بدون ذكر أسماء الله يرحمهم عريان وكان إسماعيل قاطعهم الهرم، هم اخر ايامهم هم يتبارون.
0: وانا اعتقد انه حتى الخلافات اللي كانت موجوده ما لها صحه على ارض الواقع بقدر ما فادتهم شعريا، يعني خلتهم واحد يشوف جبلي باوع الجبل ايش قد يقدر يزيد من معطياته.
1: الله يعزك دكتور بها، احب اهدي لك مقاطع
0: نسمع.
1: يعني انا ما اقصد شخص معين، بس هو يعني مشاركه بالبرنامج.
0: نسمع نسمع.
1: يقول الشايخ مو شيخ،
0: ايه
1: يشبع مهانه وما يقعد الشاجور الا بمكانه.
0: والله صحيح.
1: يقول بعد بالناو رايح الطقه طقتين، بعد بالناو رايح الطقه طقتين، عامل جديدي ومنطقه وتسالم وياك بعدها بماي زمزم وقت.

الله يستاهل والله عيدان يستاهل. خلوني أذكركم الآن بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى الجزء الأخير من الحلقة يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-2-9-8-5-3، رقم الآخر 078-2-2-9-8-5-3.

خلي أسمعكم هذا الكلام، هذا حكي أهلنا، حكي حلو وممكن نوثقه أيضا للتاريخ. العرب يقولون الخصوم ثلاث. الخصم الأول هو الخصم العاقل، هذا نظيرك الحقيقي، هذا اللي ما تخاف من عنده، هذا ما عنده إمكانية في أي لحظة يقلب الطاولة عليك، علي وعلى أعدائي، ما عنده هيك، لأن عاقل، لأن متزن، لأن يأخذ العادات والتقاليد والمبادئ في نظر الاعتبار، فما تخاف من عنده، حتى من يريد يعاديك يعاديك بالوجه. العدو الآخر يقولوا الخصم الآخر الخصم الأحمق، هذا يكفيك أن تتجاهله، هذا متعب وهيجي خبصة ببلاش، زوبعه في فنجان، هذا لا يشكل خطر ولا هم يحزنون. الخصم الأكبر والأكثر حقدا هو الخصم الحاقد، والعياذ بالله، ما بين الخصم العاقل والخصم الأحمق يجينا الخصم الأخير، هذا أعلى ليفل بالحقد والكراهية، هو الخصم الحاقد، هذا اللي عنده إمكانية أن يتجاوز المبادئ والعادات والتقاليد، ويريد يفضحك، ويريد يطيح، ويريد يشوفك طايح، ويريد يشمت بيك، هذا كون حذر من عنده. لذلك إذا صعدنا الأهلنا وناسنا وشفناهم سابقا، هم كلهم بالليفل الأول، من يتعادون يتعادون بنبل وشرف. شوف هذا البيت من الدارمي يقول كون الوقت يندار ونشوفك شبيه. يقول كون الوقت يندار ونشوفك شبيه، حتى العدو من يطيح نركض نداوي.

0: تقريبا انتهى وقت البرنامج، واكيد ما راح نختم هكذا، الختام راح يكون يا عمار مشتاق ايضا نسمعكم فتشي في نهايه الحلقه. شكرا لكل واحد تابعنا واستمعنا اتصل بينا سواء سمعنا على يعني الاثير او مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصوره. شكر كل الشكر لعمار مشتاق في الاخراج ولصلاح التميمي في الاخراج الصوري وللتنسيق والمتابعه علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم انا بهل كاظمي في الاعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتالق دائما عمار مشتاق.
1: احبابي واعز من صحتي صحتهم جفوني ولا ما يرعم صحتهم بدي اعمد وبلساني صحتهم اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي.

تخلص يا فرح وش وقت شفتك وتطوقت برامج حين شفتك طريح انا ودواي برشف شفتك تصلش فاي واشفى من المني

عضاي منين ما ترتاج تلام وعلي وقت المنام هموم تلام المثل روحي غلط يا ناس تلام لأنها مفاجل بيهم.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: من قلب البصرة
7: من قلب البصرة
6: من مول بصرة تايم سكوير
7: بصرة تايم سكوير
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
7: 102.5
6: FM

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
5: 102.5

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

منا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

102.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك، فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.